عني انا عيوني سود وعلقوني يا ليل الليل المال حدود طب العيون

من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.

0: حبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية ليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بداية شهر جديد بطاقة ديناميكية ومحفزة، حيث ينتقل القمر إلى بداية برج الجوزاء الهوائي مقترناً بكوكب أورانوس المتراجع، مما يرفع من وتيرة الأفكار المبتكرة، الاتصالات والرغبة في التجديد. بالتزامن مع ذلك، انضم كوكب عطارد رسمياً إلى الزهرة في برج العقرب المائي، بينما تستقر الشمس في برج الميزان والمريخ في أول برج الأسد، ليمنحنا هذا المشهد الفلكي توازناً ممتازاً بين الذكاء الاجتماعي والعمق العاطفي. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتون في برجك يدعوك للترتيب والتريث، بينما يمنحك القمر وأورانوس في الجوزاء طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة. يوم مثالي للمحادثات، الاتصالات الناجحة والأفكار المبتكرة. الثور: ينقل القمر تركيزك اليوم نحو الموارد المالية والشؤون الاقتصادية الشخصية، فرصة مناسبة لإدارة مصاريفك، تقييم ميزانيتك والتخطيط لمكاسب جديدة بعقلانية. الجوزاء: وصول القمر إلى برجك واقترانه بأورانوس يجدد طاقتك تماماً ويمنحك جاذبية وحضوراً لافتاً. يوم استثنائي لبدء خطوات جديدة، التعبير عن أفكارك وترك انطباع مبهر. السرطان: وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك الجوزاء يدعوك للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، تجنب العجلة، واستغل اليوم لمراجعة خططك بهدوء بعيداً عن الضوضاء. الأسد: المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف عالٍ، والانسجام الهوائي مع قمر الجوزاء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية واسعة. يوم ممتاز للعمل الجماعي وتلقي الدعم من الأصدقاء. العذراء: يسلط قمر الجوزاء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية في الصدارة. استغل ذكاءك لتسويق مهاراتك وإثبات كفاءتك أمام المسؤولين. الميزان: الشمس في برجك تعزز حضورك، والانسجام مع قمر الجوزاء يفتح لك أبواب التوسع والفرص الواعدة. وقت مثالي للتخطيط للتواصل الخارجي، السفر والتطوير الأكاديمي بثقة. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وسحراً لا يقاوم، بينما يوجهك قمر الجوزاء لتنظيم المعاملات المالية المشتركة وحسم الملفات المعلقة. القوس: يتواجد القمر في البرج المواجه لك الجوزاء، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة. الجدي: يوجهك قمر الجوزاء اليوم للتركيز على تنظيم جدول أعمالك اليومي، إنجاز المهام المهنية المتراكمة، والعناية بروتينك الصحي وتجنب الإرهاق. الدلو: بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعمان خطواتك المستقبلية، والانسجام الهوائي مع قمر الجوزاء يمنحك طاقة إبداعية وحظاً واعداً. يوم استثنائي للرومانسية والتألق. الحوت: يوجهك قمر الجوزاء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، فرصة مناسبة لإجراء تعديلات مريحة في بيتك الداخلي وتوفير أجواء استقرار مع عائلتك.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: معمول الدار.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: Les Nuits Nostalgie présentent.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: SpaceX جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. SpaceX جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. SpaceX جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس أول تشرين الأول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والصليب والقيامة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة مبدئيا لغاية الساعة 10 إلا إذا في أي مستجدات، كلها من تبعة أولا بأول. وكل شيء صار بوطننا لبنان خلال 24 ساعة الماضية، كل شيء بده يصير بوطننا لبنان بنرصده نحن وياكم. ابتداء من هاللحظة بلشوا كتير من الشباب والصبايا المستمعين الشركة بهالفترة يبعثوا لنا أصواتهم المسجلة والمكتوبة 03-444-037. يا هلا خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ عنا أشياء كتيرة. بشرة سارة لمزارعي التفاح بلبنان، مزارع التفاح اللي بينطر من سنة لسنة، بينطر 360 يوم وبخمسة أيام بيقطف الموسم. إذا نبيع معه بشكل جيد بالنسبة للسعر لاسترجاع الكلفة واسترجاع كرامته اللي بده يعلم فيه أولاده وبده يعيش هو وعائلته على مدار السنة من وراء هالشجرة، فينا نشجع نحن شراء التفاح. كل يوم أنا باخد معي تفاحة أو تفاحتين، هيك منكون عم نشتري نحن، وكمان عم نشتغل نحن وزير الزراعة لحتى نصدر التفاح إلى الدول العربية والعالم. تفاحنا بجنن بكل أنحاء العالم، بجنن. إذن بوطني وطنكم لبنان، الجيش الأمريكي بده يخفض حوالي 20% من الجنرالات بصفوفه. ذكرني هالخبر فجر اليوم بكمان تداولي أنا وجنرالات وألوية متقاعدين وبالخدمة بكل الأسلاك الأمنية، أنه صار عدد الجنرالات بالجيش اللبناني كتير كبير وبالقوى الأمنية عامة، لدرجة أنه بطلوا قادرين يدبروا لهم مناصب، يعني أنه تليق بجنرال. في ناس ما بتقدم استقالتها، بس يجي مثلا قائد جيش جديد بيكون كان أدنى منهم بالأقدمية أو غيرها من الأمور. في ناس بتقول كرامتي ما بتسمح أنه أنا أضرب سلام للي كنت أنا عم دربه مثلا بالمدرسة الحربية، أو أنا كنت القائد تبعه باللواء أو بالمفارز اللي كنت أنا موجود فيها. بيقدموا استقالاتهم، هدول بشكله 5% أو 10%، والباقيين بيبقوا بيقول لك أنا بضرب له سلام شو رح أخسر، بس شوفوا بوجهي أو نطلع تنهني بضرب سلام للي كان هو معلم، يعني كنت أنا معلمه ومدرس تبعه بكل الأحوال. فمشان هيك كمان في عنا مشكلة بالجيش اللبناني وبالألوية الأمنية وبالقادة الأمنيين، إنه الجنرالات صارت أعدادهم كتيرة. يلا الله يحمي لنا قوانا الأمنية الشرعية. فهيك بالجيش الأمريكي صرحوا 10% من الجنرالات والأدميرال بمختلف فروع القوات المسلحة الأمريكية، وعملوا تقليص للمناصب المخصصة للضباط من رتبة جنرال بنسبة 10% كمان. يعني ساعتها الشخصية بده يقدم استقالته يقعد بالبيت، أو بده ينوضع بالتصرف ما يكون جنرال عامل، يعني لأنه ما له عمل بس تكتر الأعداد. سؤال ملفت اليوم، شو أقولكم هلأ بس يصدر بعد شوي البيان المختص بأسعار المحروقات اليوم أو بكرة، هل ينخفض سعر البنزين بمفاجأة من الحكومة؟ حلوة، 330 ألف ليرة ينخفض سعر البنزين.
يعني هي 300 ألف مع التفئة تبعولها بصيروا 330 ألف. هيدي الضريبة اللي فرضتها الدولة على البنزين لحتى تغطي مخصصات المتقاعدين وغيرها من الأمور لمصروفة، لأنه دولة ورتناها بهالعهد الجديد من سنة ونص ورتناها منهوبة، محترق سلافة سرقوها بنظام وبطريقة نظامية، سرقوا الحاكمين من سنة 1990 لحد من سنة ونص. بعد في سرقين بدنا نحسبهم بالعهد الجديد يعني مورتين، سيد الرئيس سادة الرؤساء. يلا جاي دورهم كلهم سوا. معلومات قضائية لإذاعة جبل لبنان. اللي بيعرفها للقاضي الجزائي المنفرد بالجديدي الرئيسي زينب رباب يسلم لنا عليها، وفي ملف تزوير عند اليوم أو بكرة بخصوص قضية رح نحكي عنها بعد شوي، حاولوا يزمطوه من الحكم لطبيب التجميل، يعني يبدو أنه بيجمل زوجات السياسيين والأمنيين والعسكريين والقضائيين، فعم بيحاولوا يزمطوه من الحكم. حضرة القاضية الرئيسي زينب رباب سلام، عاملين العمايل بالنافعة يا رئيسي، والرئيس اللي قبلك هلأ نقلوه على طرابلس حسب معلومات جبل لبنان، عم بتسوف وتماطل وتأجل، يعني عم يضغطوا عليها. فالرئيسي زينب رباب عندك حكم، احكمي بالعدل وبسرعة بلا تسويف ومماطلة، التفاصيل بعد شوي ضمن الفترة إضافة لقضايا تانية. بلا ما نضيع وقت يلا هيك بنعطيكم فكرة عن اللي رح تسمعوه من هلأ للساعة 10، إضافة لمشاكل وقضايا، وفي عنا إشي حلوة كذلك الأمر، مهرجانات، في مهرجانات تأجلت بسبب الطقس لأنه outdoor، وإشياء تانية بعدها موجودة. قولوا الله. خلينا نبلش مع أغنية ل أقولكم عندي ديميس روسوس بدي استعمله بقلب الفترة Forever and Ever، وفي عندي جيمس بلانت You're Beautiful. يلا خلينا نتغزل بالجميلات You're Beautiful Beautiful، بس مش لقلنا لغيرنا

جيمس بلانت You're beautiful. والله يخلي الحلوين أكيد. الله جميل ويحب الجمال. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعد بكرة السبت يوم الدبس. مين منكم بحب الدبس؟ دبس العنب، دبس الخروب، دبس الرمان، من كلمة دبشو. دبشو دبس بالسرياني. برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزارة السياحة، داعيتنا بلدية رشيا وجمعية رشيا أند بايوند لحضور افتتاح تامن سنة للسنة الثامنة مهرجان يوم الدبس بعد بكرة السبت الساعة 11 صباحا بسوق رشيا الأثري، والمعرض بيستمر يومين السبت والأحد.

kol u biġara Scoop FM. Nuha Qajs u ahlna bi Rashaja, ġamqijiet Rashaja and Beyond, beladijiet Rashaja, Allah jwaffqkom ja Rabb. U jihmikom u jisabbitkom bi ħal-ard it-tajbi, ard Lebnan, Lebnon. Sawtak għali ġebel Lebnan. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم 03 444 037. يسعد صباحك يا جوني. بونجور مدام سهى، يخلي لك عائلتك يا رب. كمان في عنا رسالة صوتية ويبدو انه في مخالفات. يلا هو دايما هالقضاط، يعني 90% من مخالفات السير داخل اللوحة شارة هن شاء القضاة، يليها المحامين، يليها الأطباء والمهندسين، يليها كمان الإعلاميين. كله بده يتشاوف وبده يخالف القانون ويحط شارة نقابية داخل اللوحة. اللوحة هي ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية، ممنوع حدا لا يخفي رقم بقلبها ولا يتشاوف على الآخرين. ادرزوا أجسام سياراتكم بشارات حديدية وستيكرز كل سوا ما عدا داخل اللوحة، ما حدا قلو معكن. شوفيني يا منيرة أنا قاضي، شوفيني يا منيرة أنا محامي، شوفيني يا منيرة أنا إعلامي، شوفيني يا منيرة أنا مهندس أو طبيب أو أنصل. تشاوفوا قد ما بدكن، حتى في مخاتير، في نقابة المخاتير كمان يا مختار المخاتير. فعنا هلا قاضي كمان معه سيارة نيسان رقمه 1466 1466، على عين يعني عدالة، جوج جادج، حاطط شارة القضاء اللبناني مطنزحة بقلب هاللوحة. هيك بدي استعمل الكلمة اللبنانية، مطنزحة يعني بارزة، يمكن ما أعرف إذا ورتنينا من الأتراك، مطنزحة. فيا حضرة القاضي 1466 على جوج عدالة عين، أما المعروف شيلة ببرمانة. وعم بيقول لي المستمع مبارح، ما بعرف إذا هي قاضية، على ذمة المستمع المراسل، صفت بمطرح بيني حاطين بلدية برمانة شارة ممنوع الوقوف. قام يتوقف يتقرب عليها شرطي البلدية بتقول له ما لك عليها، أنا بدي صف هون. هيدي حضرة القاضي هلأ تذكرت مبارح بعتها تحت الهواء المستمع. 1466 على عين يا حضرة القاضي. يا قاضي يكون راضي، ويا قاضي تيكون راضي عنك القانون، اعمل معروف شليا. ومرة تانية ما تقاومي القانون وتصف بالقوة غصبا عن شرطة البلدية ببرمينة أو غير برمينة. شكرا. يلا والله لا يلقطك فيي شي مرة بشي قضية، وما رح اجعلكم مجال بإذن الله. يعني حتى القضاة الأصدقاء بيقولوا لي يا جوني انت حق معك 100%. اوكي ما نعم نعم، نحن عم نخالف القانون وعم نحط شارات قضاء بقلب اللوحة وعم نشيلهم لما تلطش علينا، ولكن تعرف شو هيك بيضحكوا هيك، الله لا يعلقك بين ايدينا بشي قضية. يلا احكمه بالعدل او باللا عدل، والله لا يعلقني بين ايديكم، لانه بعتقد انه انا دوري. تعرفوا طير الدوري؟ اوكي الدوري الحربو ما بيعلق بشباك الصيادين الا اذا قوصوه من بعيد. يا اخ يا وطني لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد لوطني وطنكم لبنان؟ إذا هل ينخفض سعر البنزين اليوم مفاجأة بين اليوم وبكرة 330 ألف ليرة؟ بتكون الحكومة قدمت لنا مفاجأة ولغيت ضريبة البنزين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نسمع سوا ترتيلة جديدة.

بيت لسيدة الحقلة. من أنا وصغير بوعى بكسروان بيقولوا سيدة الحقلة بدلبتها، يعني بتطلع شوي من غزير ضيعة الحلوة. في إلنا قرايب فيها، وفي ناس كمان من بيت الصديق، يعني قرابة بعيدة. حلوة هذه الكلمة المستعملها نحن بلبنان، قرابة بعيدة. كيف قرابة وبعيدة؟ ما بعرف، ورتناها كمان من المفردات. فبيقولوا لنا دايما سيدة الحقلة، ومنمرق من حد ودير حلو كتير بدلبتها الحبيبي بكسروان. إذن ترتيل جديدة مدتها دقيقتين لسيدة الحقلة. نسق الكلام الأب منصور لبكي اللي أهدينا وأهدى الكنيسة والإيمان تراتيل كتير، منها مثلا ليلة الميلاد وغيرها من التراتيل. بونا منصور لبكي شلومو شاينو أبونا معليو. ترتيل جديدة إذن سيدة الحقلة، نسق كلام الأب منصور لبكي كأهداء لدير سيدة الحقلة والراهبات بدلبتها، ورتلوها ثلاث راهبات بصوتهم على المذبح. منسمع سوا.

موريون بارخون دايرويتو دايرويو يعني راهب الدير دايرويتو يعني راهبات الدير راهبات سيدة الحقلة ثلاثة منهم الله يثبتهم بالإيمان بعدهم صبايا مبلشين أكيد عاملين ندوراتهم أو هن بطريقهم للندر النهائي ترتيلي سمعناها لسيدة الحقلة هالدير الحلو بيد لبتا كسروان نسأل كلام الأب منصور لبكي كأهداء لدير سيدة الحقلة والراهبات موريون باريخون خلخون دايرويو ودايرويتو كنوشتو لبنان صوتك عالي جبل لبنان قبل ما نتوقف مع البريك في شخص اسمه عماد حايك انا رح اعمل لك بلوك هلا لانه لليوم الثاني والثالث والرابع هي يعني ما بدك تعرف انه القوانين عنا والمستطاع عنا هو انك تسجل رساله او تكتب كتيبه بعدك بتطلبنا المدعو عماد حايك ف الى اللقاء يلا بعد البريك انا بقول لكم كمان الى اللقاء مش اديو

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: bateau d'Araï. Ma bateau.
1: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 إلى 7 المساء على جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. مش الحال عماد طلع انه بالغلط ده بس بليز ما دايما عم تغلط يلا جل من لا يخطئ اكتب لنا وسمعنا صوتك يا عماد دايما بكتب لك voice messages only بتقلي اوكي يلا ولا يهمك ناطر صوتك العالي يا عماد انت والمستمعين والمستمعات المستمع وجيه بعت لنا بمناسبة عيد القديسة تيريزيا الطفل يسوع فرحي أن أحبك تحية لكل اللي اسمهم تيريز تعيشوا بأساميكم وتحميكم القديسة تيريز بدي أترحم على عرابتي خالتي تيريز حطوم عون زوجة ميشيل دعيبس عون تزوجت على الدمور وكانت رئيسة مستشفى الدمور وكانت عرابتي الله يرحمك يا حبيبة قلبي تيريز تيريز عون تحية لكل إنسانة بتحمل اسم تيريز القاضي تيريز علاوي الله يعطيك العافية ونحن وياكم إيد بإيد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي تيريز علاوي عندكم تيريز بعتولنا الكاتبة ماري تيريز فرة اللي أول امبارح سمعنا لها أغنية كتبتها عن بيروت وأنشدتها ميشلين خليفة ماري تيريز فرة بنت زحلي اللي تكرمت الأسبوع الماضي بزحلي بمسقط رأسها الكاتبة ماري تيريز فرة المحامية ماري تيريز قوال النائبة السابقة لمحامي الشمال مدام تيريز نصيف سيدة الأعمال اللي بتملك سلسلة أفران ببلاد جبيل وفي عندها كمان فروع الخباز بأنطلياس وبجبيل تيريز نصيف المؤمنة واللي بنجتمع فيها دايما لما بزور بكركي الصرح البطريركي كشهيد بكركي الحي تنقدس مع البطريرك تيريز خوري كاريتاس مرجع عيون تيريز يا يمين يوزاك تيريزيا تعيش باسمك خالك خيا لوالدتك الأب ميشيل أبو طقة وأنا وباتريك وسيدريك اللي كانوا زملائك بالأوزاك تيريزيا يمين تعيش باسمك تيريزيا يمين تخرجت كمترجمة محلفة نعم بعد في تيريزات طالما سيري وانفتحت أكيد عيد مبارك للجميع تيريز ديب تيريز ديب بنت دير الأحمر وجارتنا بزوق مصبح ألبان وأجبان ديب جيراننا وعندنا تيريز كمان عزيزة علينا وعزيزة على عائلتها تيريز خوري زوجة العزيز طوني خوري مدير مكتب السيدة إلهام سعيد فريحة تيريز طوني خوري يخلي لك هالشبان يا أم الشباب في تيريز خوري أيضا زميلتنا بفيديال الأشرفية صوت لبنان تيريز يخليكن بصحتكن والقديسة تيريزيا تشفع فينا جميعا وبوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان. نبقى مع الصلاة والإيمان. الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان، المشرف على الرهبنة الكرملية، الأب ميشيل عبود الكرملي. وسؤال بنطرحه دايماً على حالنا، بنطرحه بخوف؟ ليش بدنا نطرحه بخوف؟ بنطرحه بإيمان. هل فعلاً اقتربت نهاية العالم؟ بين نبوءات الكتاب المقدس وتأويلات البشر عبر العصور يبقى السؤال مفتوحاً بين الإيمان والتفسير. هذا المقال من كتابة الأب ميشيل عبود الكرملي يدعونا إلى اليقظة الروحية، لا إلى الخوف أو التكهن بالمواعيد. المقال الكامل في رابط charitytv.org وعلى صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي. بونجور، شلومو شاينو وبريختوبو أبونا معلي وميشيل عبود. الله يبارك الرهبنة الكرملية اللي حضرتك مشرف عليها من بعد ما أشرفت على كاريتاس سنوات طويلة، وعنده أيضا عبر نور سات بعدنا عم نتسأل حلقات دايمة كمان بيقدمها الأب ميشيل عبود الكرملي. إذن هل فعلا اقتربت نهاية العالم؟ منزور صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي ونتصفح ما كتبه. وبليلة عيد القديسة تراز الطفل يسوع والوجه الأقدس، أولت مبارح الأربعة، 34 أيلول، مبارح الأربعة 30 أيلول، بدير راهبات الكرمليات الحبيسات في كفر مزحون بلاد جبيل، كمان شارك الأب ميشيل عبود الكرملي وترأس القدس الإلهي للرهبات والحضور بكفر مسحون. إن شاء الله سان تيريز بترفقكم جميعا. بونا ميشيل عبود الكرملي على صفحته بير ميشيل عبود، وبالعربي بتكتبوا الأب ميشيل عبود على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. عماد بعث لنا رسالة صوتية وأخيرا.
1: بونجور أستاذ، بونجور إلك ولكل المستمعين. لو سمحت بليز، أنا بدي أحكي بموضوع اليد العاملة السورية الغير مقبولة بالبلد وتزايدها بشكل كتير مخيف. يعني يا ريت تنزل على الديكوين تشوف، مش بس بالديكوين، بلبنان كله بكل المناطق. فهالموضوع عم يتزايد وعم يزيد، ولازم له حل ولازم ينحكى فيه. أعداد مش مقبولة صارت، صار أعداد كتير كبيرة ومن كل الأعمار. Thank you.
0: يا هلا بعماد. لو ما كنا عم نشغلهم ومنطعميهم، يعني عم يأكلوا من وراء شغلهم معنا بطريقة شرعية أو غير شرعية، ما كانوا بيتواجدوا، كانوا بيفلوا. إذا منجوعهم وما منستخدمهم وما منعوز خدماتهم بيفلوا، لأنه ما رح يقعد هوني. إذا انكمش بأي مخالفة للقانون أو سرقة يبعد دغري ويحاكم. ولكن طالما أنهم في ناس أحسن منا، في ناس موجودين هون وفي ناس غير شرعيين عم يشتغلوا هون وعم نشغلهم ومعهم سيارات ومعهم جيبات وبيشتغلوا بمختلف أنواع المهن وأحسابهم فاتحين، أو بيشتغلوا بيترأسوا فرق الأشخاص اللبنانيين بيشغلون مدبرين حالهم منيح، فمعناتها نحنا يعني سيدي العزيز لما بتزت انت اكل للطيور بتجي بتاكل، مثل ما بعمل انا على شباك البيت بادونيس. بس نزت حبوب على طرف شباك البيت منلاقي الطيور اجت من اخر الدنيا، الدوري بيجي بياكل بحذر وبياكل، واليمام بيجي بياكل، والبلابي اللي بتجي بتاكل. بس بدك تزت لها اكل تتجي، والا طالما مش شايفين اكل او شامين ريحه ما بعرف، يعني ربنا بيعطيهم الغريزة بس ينرش رز أو عدس أو برغل، بتلاقيهم إجوا من آخر الدنيا. بتلاقي الحمامة أو اليمامة جاية مثل الروح القدس من بعيد، جناحين وغطت عندك وبلشت تاكل. وهيك السوريين يعني عنا بلبنان أو الأجانب، ما بتطعميهم، ما بيجوا، ما بيتواجدوا، عم يأكلوا بيشربوا وبيشتغلوا أحسن منا. في منهم وضعيتهم أحسن من وضعيتي، بشبه بحالي، بيطلعوا قدي وأكتر كمان. يلا تنشوف القانون بعدين كيف بينظم. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق بلدة مغدوشة. جمعية هيلينج هوب بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA وبلدية مغدوشة دعينا لحضور محاضرة توعية بعنوان الوقاية من سرطان الثدي، أهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات الطبية. يحاضر في اللقاء الدكتور عاطف حلواني والصيدلانية الدكتورة مايا مروي. الثلاثة المقبل 6 تشرين الأول الساعة 6 بعد الظهر بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي في مغدوشي. كونوا معنا خاصة الصبايا، وأكيد نحن منوعي صبايانا ومنتفشهم لحتى هيك يعني منجبرهم بمحبة إنه يعملوا فحوصات مبكرة للثدي وسرطان الثدي اللي ببلش من نقطة صغيرة أصغر من رأس الدبوس وبينتشر وبيؤدي إلى نتائج مفجعة عند النساء. إذن شكرا بلدية مغدوشة والجمعيات الراعية، أيضا رئيس بلدية مغدوشة رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية، وإلى اللقاء الثلاثة المقبل أول تشرين الأول الساعة 6 بعد الظهر بمغدوشة. صوتك عالي جبل لبنان. فضيحة بالجامعة اللبنانية. نعم بالجامعة اللبنانية، أساساً الجامعة ورئاسة الجامعة سلسلة فضائح. لما بيكون بيك، مش بيك أقوى من بيي، لما بيكون بيك رئيس الجامعة بيفتح لك اختصاص على حسابك. تكرم عينك بابا، شو صاير بالجامعة اللبنانية؟ ومعكم خبر مع الزميلة ليال بوموسى قناة الجديد.
2: مرحبا، معكم خبر إذا بيكن رئيس الجامعة اللبنانية للأسف بيفتح لكم اختصاص. إيه حرفياً، رح خبركن كيف. كلية العلوم الطبية بالجامعة اللبنانية أعلنت عن مباراة لإعداد اختصاصيين بمختلف حقول الطب، يعني من بعد ما أخذوا دبلوم دكتور بفوتوا اختصاص. وحددت الجامعة بشكل واضح عدد المقاعد المتاحة لكل اختصاص، وباختصاص الأمراض الجلدية اللي عادة بيختاروه الأوائل كان العدد المعلن عنه مقعد واحد بس. لكن لما صدرت النتائج تفاجأ عدد من الطلاب أنه صار في اسمين مقبولين باختصاص الجلد مش اسم واحد. وهون بلشت الأسئلة، كيف نقبل اسم إضافي باختصاص كان محدد له مقعد واحد بس من دون أي إعلان مسبق أو علم؟ وبعد البحث تبين معنا أنه الاسم الأول هو رقم واحد بالعلامات وبحق له، أما الاسم الثاني فكان ترتيبه متأخر على لائحة الناجحين ورقمه 60، ورغم هالشي أخذوها على اختصاص الجلد وفتحوا له مقعد على اسمها لأنه بنت الرئيس، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران. طالبة رقم 7 بالناجحين واللي كانت بدها تفوت على طب الجلد اعترضت لأنه تقدمت قبل ورفضوها وقالوا لها ما إلك مقعد، رغم أنه هي رقم 7، يعني بتسبق الطالبة يلي قبلوها ب 53 طالب. بعد هالاعتراض ولحتى يطمطموا الموضوع رجعوا قبلوها تتسجل باختصاص الجلد وصار في 3 بهيدا الاختصاص. السؤال يلي رح نطرحه غير استغلال النفوذ ويلي للأسف أيام ببرروها بالجامعة انه لأنه ابن دكتور او بنت دكتور بيطلع لهم استثناء. سؤالنا هو على الآلية والمساواة بين الطلاب، وكتار رح يطلعوا يخبرونا انه هيدي حملة ضد الرئيس تما يتجدد له، اعتبروها مثل ما بدكن، نحنا ما منحكي إلا بالمستند وبالدليل، واللي بغلط لازم يتحاسب. إذا ما معكن خبر صار معكن خبر.
0: تحية لزميلتنا ليال بوموسى قناة الجديد. إذن البوبا بابي البابي الحنون فتح لها حسابها لبنوتو البابي. آخ يا بابي آخ، من دولة الفساد وتركيب الطرابيش مثل ما أنتو بدكن. لو في دولة مزبوط هلأ مش عم تتدمر، وعم نحاسب بعهد الرئيس العماد جوزيف عون مثل ما لازم. البابي بفل على بيته يا بابي وبيروح بيرعاكي هيك أكتر وبيضل حدك بالبيت. يلا فالله يخلينا البابي هدي بالبسكتشات بابي بابيا لبنت رئيس الجامعة اللبنانية حسب ما ذكروا زملائنا بقناة الجديد ليال بوموسى. يلا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة كمان تتذكروا حسين سبليني الأزعر خليل سبليني الأزعر اللي خبصوا لشرطة السير ببيروت وصار يشفط ووقفوا شوي صغيرة وبيقرب مدري مين بحزب الشيطان. خليل سبليني تم توقيفه مرة تانية هلأ لأنه مقوص على بنت بالأشرفية. التفاصيل بعد البريك إضافة لا ولا ولا ولا ولا هالبلد المفضوح والمكشوف على يد حزب الشيطان وأتباعه من الفاسدين.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ تحية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس كلود غانم. يسعد صباحك سيد الرئيس. القاضي كلود غانم ادعى على محمد فتحي وعمر الخضر وجمال سيف الدين سعدو بجرائم قتل وحيازة أسلحة. انتهت التحقيقات الأمنية بملف الإشكال اللي صار ببرج أبو حيدر الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل شخصين هن سيف الدين سعدو وربيع المصري. أحال الملف لقاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وتوقيفهم. بس هون في شيء بالخبر إنه جمال سيف الدين سعدو للأسف يعني قتلوا اثنين هني سيف الدين سعدو وربيع المصري، والمدعى عليهم جمال سيف الدين سعدو عم يتقاوص مع محمد فتحي وعمر الخضر. القاضي الرئيس كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان والعدالة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: صباح الخير خي جوني، صباح الخير مستمعين جبل لبنان يعطيكم العافية، صباح الخير ستنا فيروز ورجعت الشتوية. انت يعني برنامجك مش منشان هالقصص السلام وهيدا، بس انت شجعتنا رغم الجراح تاعت لبنان ورغم الأسى ورغم العذاب. معلش نبعث سلام لأختي تريز حبيبتي تريز برنابا بالصفرة، وشكرا كتير لك وللمستمعين يعطيكم العافية. حبيب قلبي جوني يخلي لكم هالإذاعة اللي صوتها عالي، وحبيبي كلكم يعطيكم العافية.
4: يسعد صباحك الحلو محمد درويش. درويش تحية لأخته تيريز برنابا من الصفرة كسروان، وكل تيريز الله يحميك وتعيش باسمك. صوتك عالي جبل لبنان. كنا عم نتابع بالساعات الماضية بال 48 ساعة الماضية الحادثة اللي صارت بخلدي، سوء تفاهم بين أحد الشيوخ من العشائر العربية بخلدي وسوء تفاهم مع أحد عناصر شرطة بلدية شويفات. أكيد لحتى يتم تسوية هالسوء التفاهم عضو المجلس البلدي ببلدية شويفات هيثم الخشن بتكليف من رئيس البلدية نضال ذيب الجردي زاروا قاموا بزيارة دارة الشيخ أبو مشهور غصن من عرب خلدي. جرى توضيح ملابسات الحادثة والتحقق من كيفية وقوعها. هيثم الخشن عضو مجلس بلدية الشويفات أكد أنه خلدي والعشائر العربية جزء لا يتجزأ من نسيج مدينة الشويفات، والعلاقات العائلية والأخوية مع أبناء المدينة بتبقى أسمى من كل الإشكالات الفردية أو الحوادث العرضية اللي ممكن تصير. ومن واجبنا المحافظة على هالعلاقات وتوطيدها مع الأجيال الصاعدة. القانون هو القانون. تحية لعناصر شرطة بلدية الشويفات والمفوض بالبلدية والعشائر العربية بخلدي. سوء تفاهم وتم حله وإن شاء الله ما يتكرر يا رب. كلنا تحت جناح القانون. رئيس بلدية الشويفات نضال ذيب الجردي الله يحميكم، يحمي شرطة البلدية، يحمي دولة القانون ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
6: صباح الخير، صباح الخير لك للمستمعين. بس سؤال بدي أسألك بعد إذنك، بالنسبة لنقابة السباحين، شو طلع بالقرار علق الأضراب؟ ما فهمنا شيء من الموضوع كله، بس بدي عزبك اشرح لنا أنت، لأن أنت بتشرحها بالمفصل الواضح. لو بدي نعزبك ويسعد صباحك أنت والمستمعين. خلينا نعرف شو هو القرار اللي طلعت فيه النقابة لنشوف فريد العمومة.
4: بدك تعذبنا؟ ما في عذاب. أهلا وسهلا فيك يا منير. منير ولو مش عم تتابع، ألغي الإضراب لأنه حصلوا السائقين على مخصصات معينة من الدولة اللبنانية وقبلوا تحقيق هالمطلب هيدا 12 مليون ليرة وإشياء تانية من المخصصات، وعم نتابع أكيد كل القضايا. هلأ لا إضراب وفي عندك نقابة أنت بتنتمي لها، سأل نقيبك وبلغنا شو بقلك. النقابة اللي بتنتمي لها كسائق عمومي، تحية لكل السائقين العموميين الشرعيين. صوتك عالي جبل لبنان. بالإعلانات الرسمية بالصحف الصادرة صباح اليوم، منهم صحيفة اللواء اليوم الخميس أول تشرين الأول 2026، إعلانات رسمية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الواردات، داعية وزارة المالية، أسماء اللي وردت بهالجدول رح أقرأ لكم أبرز الأسماء. إنه يجوا لمركز الدائرة، دائرة ضريبة الدخل ببيروت شارع بشار الخوري لحتى يتبلغوا بريدهم خلال 30 يوم، وإلا بيكونوا تبلغوا عبر الإعلام. في عليكم تفقة يا حضرة اللي رح تورد أسميكم. شركة أس للسفر والسياحة، كاليبسو باي شيميم لام، الشيخة رانيا بنت حمد بنت مبارك آل خليفة. بدي يكون الشيخة رانيا، ممكن تكون من البحرين وعاملة شركة هون، يا أفلست الشركة أو أغفلت وعليهم تفقة للدولة اللبنانية. شركة الحوريات، عجبتني هذه، جمع حورية، سي سويت، شركة الحوريات للهندسة البيئية، كمان عليكم تفقة. والاسم اللي لفتني أيضا بنشره بالصحف اليوم، ناتاليز ايجنسي شي ميم لام أوفشور. ناتاليز ايجنسي بنعرف انه تاريخيا بتملكها ناتالي فضل الله. يا تفضلي راجعي مبنى التفي اه، نشرين اسمك اليوم بالصحف، حضرت ناتاليز ايجنسي ناتالي فضل الله. يعني ما بعرف اذا انت دفعتيهم او مش دفعتيهم للتفقات اللي عليكي، بس الدوله اللبنانيه مشهره باسمك. يعني بدل ما تعملي احتفاليات بالكازينو وغيرها من الامور، ادفعي اللي عليكي، واذا كنت دافع اللي عليكي ساعتها بترتد عليهم ومستعدين نساعدك انه ندعي على الدوله اللبنانيه اللي عم تنشر اسامي الاشخاص اللي ممكن يكونوا مسكرين اللي عليهم وممكن يكونوا مش مسكرين اللي عليهم. ناتالي فضل الله، ناتاليز ايجنسي، ناتاليز ايجنسي، منشور اسمك اليوم بالصحف ومنهم صحيفة اللواء، روح اشتريها هلا ببلغوك. صوتك عالي جبل لبنان. أنا النائب البروفيسور فريد البستاني، وتحت شعار من المتابعة للتنفيذ، تعزيز قدرات البلديات والدفاع المدني والمجتمع المحلي بشكل جزء أساسي من سياسة الوقاية من الحرية. الوقاية مسؤولية والجهوزية تحمي الناس والأرض. كنا تابعنا أكيد تسلم معدات لأطفاء الحريق واستباء أكيد الحرائق اللي بتصير، والمعدات اللي تم تسلمها وكان موجود الدكتور فريد البستاني، بلدات الشوف، السويجاني، كفر قطرة، دير القمر، مسقط رأسه للدكتور فريد البستاني. هالضيع صارت اليوم أكثر استعداداً لإطفاء الحرائق. خلينا نستمع لروبورتاج من الـ LBCI عن هالموضوع.
7: موسم الحرائق الذي يهدد أحراج لبنان كل عام، تتسلم بلديات في الشوف معدات مخصصة للوقاية وتدخل المبكر في محاولة لتعزيز الجهوزية قبل اتساع النيران.
8: مع كل موسم حرائق بلبنان نرجع لنفس المشهد، أحراج بتشتعل، نار بتمتد بسرعة، وفرق إطفاء عم بتحاول تلحقها قبل ما توصل على البيوت أو تاكل مساحات أكبر من الغطاء الأخضر. بس مع تكرار هالمشهد سنة بعد سنة، صار واضح إنه المواجهة ما فيها تضل تبلش بعد اندلاع الحريق، لأنه المشكلة مش بس بإخماد النار، المشكلة كمان كيف منمنعها تكبر من الأساس وكيف منوصل لعندها بأول دقايق. يعني المطلوب مقاربة أسرع من الحريق نفسه، وقاية، جهوزية محلية ومعدات بتسمح بتدخل أسرع وبتوصل أقرب لمصدر النار. ضمن هالمقاربة جالت وزيرة البيئة تمارا الزين على عدد من بلدات الشوف لتسليم معدات مخصصة لمكافحة حرائق الغابات، بمواكبة النائب فريد البستاني يلي دعم المبادرة منذ بدايتها. الجولة شملت مركز اتحاد بلديات السويجاني، كفر قطرة، وانتهت بدير القمر حيث تسلمت البلدية حصتها من المعدات.
6: هذه مبادرة كتير مهمة، لأنه هذه أول مرة عن جد منحاول بطريقة حديثة إنه نحل مشكلة الحرائق يلي آخر كم سنة دمرت غابات كتير، مساحة كبيرة بين دير القمر وبين كفر قطرة. هالمعدات اللي عم ناخدهم نحن كنا عم طالب فيهم لسنين، وسأبت إنه هي الوزيرة وزعت هالمكانات بعدة وما كان في حصة لدير القمر، فأنا كان إلي الفرصة إنه ناشدها إنه تحط هالمكانات كمان اسم منهم بدير القمر، وهيك صار أنا بوجه لها التحية والشكر.
8: ومن دير القمر الصورة بتتوسع أكتر، وين رح يشمل المشروع وشو نوع المعدات المخصصة له؟
9: الأسبوع الجاي عنا على الشمال وعلى عكار، لأنه كمان هنيك في 5 بقع هن يعتبروا من الأعلى عرضة للحرائق، فهيدا المشروع عم يحاول يفلق منظومة معينة من الوقاية والتجهيز والقدرة على التصدي بها 8 مناطق، على أمل بالمستقبل نقدر نأمن تمويل لنعمم هيدي التجربة على كل المناطق اللي فيها مخاطر حرائق. طبعاً في معدات مرتبطة بالتجهيزات الفردية للمستجيبين الأوائل، في معدات مرتبطة بغرفة العمليات اللي هي بتربط كل المعطيات اللي موجودة على الأرض مع الدفاع المدني ومع مجلس البحوث، وعندنا المعدات الأكبر اللي هي ATV وتراك كبير، هولي ليقدروا يوصلوا على المناطق اللي فيها حرائق.
8: لأنه بحرائق الغابات الخسارة بتبلش قبل ما توصل فرق الإطفاء. رهان اليوم لازم يتركز على الوقاية، الجهوزية، وقدرة كل بلدية تحمي أرضها قبل ما تتحول الشرارة لكارثة.
4: إذن استمعنا لروبورتاج زملائنا بالـ LBCI، تحية لألكن، تشارلي أبو شبكي والمصور روني حواط، LBCI. استمعنا للوزيرة الدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة، الله يعطيك العافية، واستمعنا أيضا بهالروبورتاج إلى النائب البروفيسور فريد البستاني. تحية لأهلنا بالشوف وبكل لبنان، السويجاني، منطقة الشوف السويجاني، كفر قطرة، دير القمر، صارت أكثر استعداداً لأطفاء الحرائق. الله يكبر وجبكم بخدمة وطننا لبنان ويحمي وطننا لبنان من الحرائق السياسية والأمنية والطبيعية. صوتك عالي جبل لبنان. 0344-44-037 رسالة. أهلا وسهلا بالجميع وبرسائلكم، نسمع سوا.
10: صباح الخير مسيو توني، صباح الخير لكل مستمعين جبل لبنان. عطول عنا نوع التفاؤل والخير عطول والرجاء بوطننا. هيدا عم نزعل تسبع أكثر من حضرتك مسيو توني لما بتضوي على كل صرخاتنا يلي نحنا عم نتبعها وعم نحكي عنها وعم نعبر عنها. اليوم ذكرت عن التفاح، بس بدي هيك، أنا كنت ضمن الندوة بجامعة الويزة، كان بحضور وزير الزراعة وزير الإعلام، وكان بحضور الوزير سليم الصايغ والنائب سليم الصايغ إلى ما هنالك. كتير صدرنا عن موضوع التفاحة، وأنا كمراقب بهالتعاونية الزراعية ببركة كنت كتير عم شدد على الأمانة اللي طلبوها مني أهل برقة كتعاونية زراعية. نحن مسيو جوني على طول بقطف التفاح عنا شوية عتب على كل المسؤولين من أي ناحية. لما هالتفاحة هالشجرة تنزرع تنسقى تتقلم بتتنقى تنسقى تتغنش، نحن ورا هالشجرة في جدودنا، في جدودنا يلي وصلونا لهون، يلي زرعوها هالشجرة ويلي اهتموا فيها ونحن استلمناها وراهم. هيدا هالتريزور، هيدا هالإرث، هيدا وهالكنز، هيدا رح يكون بخطر إذا ما كنا عم نهتم فيها من خلال وزارتنا.
4: يسعد لي صباحك رولا جعجع. أكيد بطبيعة الحال عم نتابع القضايا. بعد شوي رح نحكي عن البشرة السارة بيوم التفاح اللبناني، عودة التصدير إلى السعودية ودول الخليج. وتحية لكل المنتدين بجامعة سيدة الويزي، ومنهم أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بقع كفرة اللي حنا مخلوف اللي كان له مداخلة أيضا، إضافة لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أكيد متابعين قضاياكم. وفي قضية كمان مبارح تمت إثارتها من خلال رئيس بلدية عينات الأرز، مش بس معاناة مع أسعار التفاح المتدنية، كمان معاناة مع قطف التفاح لحتى ينقلوه تاني نهار الصبح يجوا ياخدوه على أمكنة التوزيع. عم يجوا بعض إخوتنا بالوطن من حاملي السلاح غير الشرعي أو المتمسحين والمتلطين خلف السلاح غير الشرعي الإيراني، عم يجوا ينهبوا التفاح والمنتجات الزراعية لأهلنا بهالبلد الحلوة الصامدة عينات الأرز. يلا رح نتابع هالمواضيع كلها للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد من الفضايح والقضايا والإشياء الحلوة كمان، خليكم معنا.
11: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
12: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
13: تع بوري تع بوري تع،
12: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
13: تع بوري تع بوري تع،
12: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول، موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: يا ماما بحبه،
5: حبك برز مسلم امبوسيبل.
6: يا امي بحبها،
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
5: الله يستر.
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149 1316.
3: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك.
9: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان. بما أنه أجيرو قررت توقف، خليني ألجأ للموسيقى اللوكال عندي، لأنه أجيرو اللي بتحاسب على الانليمتد وبتعتبره ليمتد بنصبي واحتيال على الناس وساكتة عن وزارة الاتصالات، بتحط unlimited مثلاً بوكي unlimited 30 جيجا. طب شو unlimited؟ يا unlimited يا 30 جيجا، يا unlimited يا 70 جيجا 80. إنه شو هالنصب والاحتيال؟ هذه عملية نصب واحتيال من أوجيرو على الشعب اللبناني، المواطنين كلنا سوا، كلنا سوا. عندي بالبيت وهون بالإزاعة وصديقنا فؤاد صابر بعين الرمانة، كل الناس عم تشكي وكل المؤسسات عم يشكوا والأفراد والبيوت والشركات إنه بيبيعونا باقة unlimited. بعد شوي بتلاقي إنه حاطين هيك إنه unlimited وتحت منها 30 ميجا بس يخلصوا، خلص وخلص unlimited. طب كيف كيف يعني open buffet وبس ينطلق الواحد بيقولوا له لا خلص أكلت اللي لازم تاكلهم؟ بقى في نهب وفي سرقة وفي احتيال على الشعب اللبناني يا وزارة الاتصالات من أوجيرو ببيع الباقات المحتالة unlimited على ذوقهم. بقى هلأ للأسف يعني واقف عندي كل شيء، الموسيقى والداونلود. شو هال شو هالأوجيرو الفاشلة بوطن فاشل موروت من سنة 1990، منهوب فاشل. والله يساعدك يا سيد الرئيس على هالوطن الفاشل. سيد الرئيس برجع بناشدك، كلفني بكم ملف هيك مع وحدة من الحرس الجمهوري ننزل وننهي لك كم شغلة هيك وناخد نتيجة قدام المواطنين لحتى يفرح قلبهم، نتائج بملفات معينة. وإذا فشلت ساعتها بتقولوا جوني الصديق علاك حكوجي على الفاضي وما بيطلع من أمره شيء. بس سيد الرئيس العالم طلع دينا، يعني أنا بنزل على إدارة أوجيرو ببعت وراهم كلهم سوا، أنا من الأصل الجمهوري، أنا وسيط الجمهورية، أنا مندوب من رئاسة الجمهورية، بنزل بطوقة وتفضلوا يا جماعة أوجيرو شو قصة unlimited منعالجها وبنعطي نتائج تاني نهار على الهوى عندي وبتغطينا كل وسائل الإعلام. بننزل على النافعة منحييه ومنسلم عليه العميد نزيه أبرسلي العميد الآدمي بس بقول له حضرة العميد بدي ابعت انا ورا الكبار بانكريبت، انت ما فيك تدق فيهم قانونيون، انا مكلف من القصر الجمهوري بالدخول لكل ادارات الدولة، تفضلوا لهون ثلاثة أربعة اللي عندي اساميهم، ما بتطلعوا من هالأوضة انا وياكم الا ما تقولوا لي مين اللي شال الحجوزات القضائية عن لوحات مميزة وعن سيارات مميزة يا ومنزقهم من هونيك على الحبس، منسلمهم للقضاة اللبنانيين يحاكمون يعني كلاسيكيا، ولكن غير هيك سيد الرئيس ما رح تزبط معك البلد ورح يفشلوا لك عهدك. هيك تفضل هلا عم بستعمل الموسيقى من عندي لأنه نو أوجيرو أوجيرو الفاشل السرقة اللي بتسرق الناس من خلال بيئات unlimited بتطلع limited ونص. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الأحد، هذا الأحد 24 الأول، صلاة المسبحة بجبل الرحمة الإلهية بغصتك سروان مع الأب إلي ماضي. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من بير جان خليفي مدير جبل الرحمة الإلهية بغصتك سروان.
0: تحية لك خي جوني ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، معك أبونا جون خليفي مدير جبل الرحمة الإلهية. هيك بحب من خلال هالإذاعة الحلوة كتير، من خلال برنامجك الرائع، أن نوجه دعوة لكل الأحبة اللي بحبوا يشاركونا بعيد القديسة ماريا فوستين. يمكن عنا في الكابيلا الوحيدة بلبنان لقلها القديسة البولونية اللي رسمت صورة يسوع الرحمة الإلهية بناء على طلب يسوع وانتشرت عبادتها بكل العالم، وصار في عيد الرحمة الإلهية بالأحد الأول، هي الأحد الجديد يعني أول أحد بعد عيد الكبير. هلا بمزار يسوع الرحمة عاملين لعيد، نحن رح نحتفل بالعيد أكيد ليلة العيد 24 هيدا الأحد الجاي علينا الساعة 6 المساء، 5:30 منبلش بمسبحة الرحمة وبنعمل هيك دخول للذخائر وبنستقبلهم وبنكون عم نعيش مشهدية حلوة بين حوار بين يسوع القديس فوستين، وبيبلش قديسنا نحن بيحتفل في قدس الأب العام إلي ماضي، وبعد القديس رح بيكون في تكريم لإله للأشخاص ساهموا معنا من خلال قدس الأب العام ببعض القصص بتشييد مزار الرحمة، وعلى أمل مرة تانية يكون في تكريم لكل يلي ساهموا معنا. وكمان بنعمل زي احنا زي حول بالمزار يعني فوق، ومنتبارك بالزخائر ومنحط الزخائر بالكابيلا والعالم بتقطع الزخائر بتزور وبتتبارك. فبتمنى عيد مبارك للكل، وشكرا لك عم حبتك ودعمك دايما لا إن كان بجمعية المنسيين كان بمزار الرحمة الإلهية أو كل شيء نعمله بجمعية المرسلين. مرسي لك
9: بونا جون خليفي المجدلة، الأب جان خليفي مدبر ومدير جبل الرحمة الإلهية.

0: من احتفالياتنا وكل الاشياء الحلوه بهالوطن لبنان. اوكرا كاترينج مؤسسي من 4 سنين بلشت مع خبره لجوزيف منصور ومدامته وفريق العمل، خبره بتتخطى 10 سنين. بخدمتكم على انستغرام okra-catering.lb وبتشوفوا كل القطايب والاشياء والسيرفيس الحلو. رساله صوتيه من جوزيف منصور، اوكرا كاترينج.
1: صباحو جوني، لك ولكل مستمعين اذاعه جبل لبنان. حابب اليوم اقول انه نحن قريبا رح نبلش نبتدي بتحضير المنيو تبع كريسمس. مثل ما بتعرفوا بس تخلص الصيفيه دغري العالم بتفكر بعيد الميلاد، وبالنسبه لي هو اجمل عيد وبيكون فيه هالفرحه وهالتحضيرات. فبيكون هذا الشهر ملان هيك من الشغل مع الفرح والبسط والالوان والزينه. منطر مناطره كل سنه، فكل ما تخلص الصيفيه نوصل لهذا الشهر دغري منبلش نحن نفكر بتحضير المانيو السبيشل لعيد الميلاد. فاللي بده يبلش كمان يسأل يستفسر، اهلا وسهلا فيه، نحن جاهزين قريبا. واكيد بنكون نحن بهذه الفتره رح نحكي فيها بالتفصيل اكثر اكيد، بس تقرب القصه. عم نحضر لباكج. في ناس مثلا بتكون هي 10 أشخاص قاعده بقلب بيتها، مثلا راح نحضر لهم مثل باكج ل10 أشخاص. مثلا بيكون فيه مثلا من الحبشه لنوع الستارتر، مثلا نوع تارت، مثلا نوعين سلاد، نوعين مازه لبنانيه. هذا التفصيل يعني بيكون مثلا مانيو بيقد ل10 أشخاص، فبنعملها نحن باكج بالاضافه لقصص ثانيه بيكون عم يقدروا يطلبوها لحالها. فمانيو كريسمس بيكون كتير حلو. أكيد الحبشة هي الأساس طبع المانيو، بتكون على رأس اللايحة مثل ما بيقولوا. فكثير محمسين نحن هلأ نبلش نحضر وعم نجهز للموضوع، وإن شاء الله هيك بتكون كمان السنة حلوة مثل كل السنين اللي قطعت بهذا العيد. وتانكيو لألك جوني عن جديد.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك أنت فريق عملك. جوزيف منصور صاحب شركة ومؤسسة أوكرا كاترينج ل كل الاشياء الاحتفاليه الحلوه وافتتاح مؤسساتكم وغيرها من المناسبات الحلوه. okra-catering.lb على الانستغرام بتشوفوا كل الاشياء اللي ممكن تستفيدوا منها بكل حضاره. okra catering 8162-6668. جوزيف منصور ومدامته حنان وفريق العمل بحيكم. okra catering، صوتك عالي جبل لبنان. خليني شوف هيك، أنا محضر أغنية لديميس روسوس من عبكرة. كان عبكرة في إرسال، ما بعرف هلأ شو خطر على بالهم أجيرو بالأشرفية هون وقفوا لنا الإرسال، الله أعلم شو في يا وطن. بدي حاول اسمع ديميس روسوس أنا وياكم forever and ever. إذا انقطعت نرجع نلعنهم لجماعة أجيرو السرقين. Unlimited قال Unlimited وبيخلص. كان هذه هي خلص وقفت، عامل داونلود لدقيقة من الأغنية، والله لا يوفق كل فاسد بوطننا لبنان. أخ يا ولد لبنان أخ. منيح اللي عندي هالتابلت مجهز عليه من امبارح عشية، إشي كتيرة نتداولها سوا. أخ يا ولد لبنان أخ. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية.
2: بونجور جوني، سعد صباحك. سؤال، انا كل فتره وتانية بعير على السياره كرمال اشوف قد ايه عم تعمل بالتانك. تقريبا من وقت ما جبتها يعني من 5 سنين تقريبا وبتعمل 160-180 بالتانك. هلا تانك البنزين صار حقها $32 وعم بعيرها صار جمعتين تقريبا عم تعمل 110-120. هذا شيء غلط بالبنزين، مخشوش، في شيء غلط. اوكي غاليه بس انه حاسسها مخشوش البنزين، يعني في شيء بروبلم بالبنزين. ما بعرف رايك بالموضوع. شلومو شاينو
0: احو شربل مو شربيلو نوتارلوخ.

الله يلعن كل مين غشاش بهالوطن عم يستورد النفط وبغشنا فيه، يا أصحاب محطات يا قصص تانية، يا دولة مستعفية من مهماتها من سنين طويلة مسلمة شركات نفط للاستيراد عديمي الثقة. يلا ما رح أقول أكتر من هيك، هيدي بس جوابا، يعني عم جاوبكن بالتنقيط عن هالموضوع، ومن له أذنان سمعتان فليسمع. الله يلعن الدولة القديمة من سنة 1990 اللي سلمت أشخاص إنه يستوردوا نفطنا ومازوتنا وبيتحكموا فينا وبيتحكموا بالأوكتان وبيتحكموا والغش ببعض المحطات كمان، يعني غش مشترك وقرف مشترك مورود من قبل. يا يلعنك هالدولة من سنة 1990 لحديث من سنة ونص. سيد الرئيس، إذا ما ضربناهن على راسهم رح يفشلوك ويفشلوا لك عهدك. سيد الرئيس، متغلغلين بدوائر الدولة ومتغلغلين بالإدارات الخاصة والعامة والعسكرية والمدنية. سيد الرئيس، سلمني ملف لحتى فرجيك كيف بتم الفتك فيهم واحد ورا التاني بكل الملفات الموجودة بين إيدينا. بنوضع بتصرفك والشعب اللبناني بيشكرك. بكفيني فرقة من الحرس الجمهوري لا تتعدى 20-30 شاب من مغاوير الحرس الجمهوري، لواء الحرس الجمهوري، وبتجول فيهم بالإدارات بتكليف منك ومنفتك بالفاسدين. نعم، غير هيك ما رح يمشي الحال سيد الرئيس. تحية للواء الحرس الجمهوري، جنرال بسام الحلو، الضابط المغوار قائد لواء الحرس الجمهوري. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، المزيد والمزيد بعد البريك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا

0: بدك تدعي؟
1: ما بدو.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ تحية لبلدية العربانية وحرصها على السلام العامي، قامت بلدية العربانية بالتنسيق مع مختار النائب صليمة السيد طانيوس الهاشم الأسبوع الماضي بمعالجة حفرة كانت موجودة على الجسر الفاصل بين النائب صليمة والدليبة العربانية، كانت عم تسبب خطر على السلام العامي والسائقين والمارين. الله يعطيكم العافية مختار النائب صليمة طانيوس الهاشم، بلدية العربانية برئاسة المحامي جهاد رزق الله، يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
4: صباحو خيي، كيف خيي جوني؟ قولت مبارح إذا بتتذكر وقع عفان بوادي غلبون، وفي كان سوريا وكلهم تهريب بيجوا بيروحوا عن هيدا الطريق مشان ما يسكوا خط المدفون، يقطعوا حيز المدفون. قلنا 4 سنين خيي جوني من قلن ومن ناشد إنه عم يعملوا حاجز على هيدا الطريق يكون ثابت، لأنه كل التهريب عم بيكون على هيدا الطريق يلي هي طريق بتطلع من عمشيت وبتفوت بقلب الطياد حتى يقطعوا جسر المدفون تيجعوا ينزلوا على منطقة البتروم هونيك ويكفوا على عكار. بس حبيت وصل لك هالمسج وإن شاء الله بتقدر تساعدنا.
3: نعم أكيد عم نشتغل مع القوى الأمنية بالموضوع اللي انكشف، يعني كان لازم هني يكشفوه قبل القوى الأمنية. انكشف لما دهورت الفان بوادي غلبون ببلاد جبيل، طلعوا عم يتجنبوا حاجز المدفون مهربي السوريين. يا وبنرجع بنسأل إنه بيجوا على لبنان هوني، منشغلهم، عم نعطيهم مصاري، عم رشلهم قمح. كيف منرش قمح للطيور وبيجوا بيلفوا؟ خلاص لفيانين علينا. وبصراحة ما بعرف نحن بحاجة لأنهم بقطاعات كتير، يعني بيجيني واحد فورمان لبناني منتفق نحن وياه بدنا نطرش، بدنا نرمم، بدنا نزفت، بدنا نعمل شيء منعناش، بيكون لبناني وبعدين بيجيب لنا مجموعة سوريين عم يشتغلوا معه وبفل هو على ورشة تانية كمان مسلم سوريين فيها. آخ يا وطن لبنان يا سيد الرئيس، ساعتها نحن منداهم كمان مع الحرس الجمهوري اللي مكلف أنا وياه بالمهمة من قبلك سيد الرئيس، منداهم مهاجع نومون للسوريين اللي قاعدين بطريقة غير شرعية، بيأكلوها كم كرباج وبينحطوا على الحدود وبترجعوا بيتسلموا للسلطات السوريين جايين هريبة. يا غير هيك سيد الرئيس عم بيفشلوا لك عهدك، للأسف عهدك سنة ونص مجمد. ما بيكفي سيد الرئيس استقبالات رسمية ويعطيك ألف عافية وزيارات خارجية، كلفني باسم الشعب اللبناني بصلاحياتك مع فرقة من الحرس الجمهوري ننزل ونفتك بالفاسدين بكل الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والعسكرية والمدنية. يلا الله ينصرك، ولكن غير هيك ما رح تزبط، تنجيب لك نتيجة مع المواطنين الصابرين والصامدين حتى أشعار آخر. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي 956. صباح جوني الرب يحميك ويحميكن يا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ رقم اللي بنتهي 406. ليه عم تطلبنا يا شباب؟ كل مرة بيطلع لنا حدا انه بدنا نرجع نقول له من اول وجديد يا جماعة. رقم اللي بنتهي 406 ما قلنا علاقة باتصالات، رسائل صوتية أو مكتوبة يا شباب يا صبايا. يا صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان، متروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان المؤسس، و 25 سنة ورح يبلشوا بالسنة 26 على تأسيسهم. متروبوليتان سيكوريتي وفي إطار التزامها المستمر بدعم قطاع الشباب والرياضة وتعزيز الشراكات الفعالة، شاركت شركة متروبوليتان سيكوريتي للأمن والحماية كشريك بنجاح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس بعنوان الرياضة الجامعية شراكة وتمكين لصناعة مستقبل رياضي واعد. عقد المؤتمر بتنظيم من الأكاديمية الدولية للتربية المدنية والرياضة ISAPES والجمعية اللبنانية للثقافة البدنية LPCA بالتعاون مع الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات FSUL. السبت الماضي 26 أيلول بفندق جالوريا بمنطقة الجناح كان في مشاركة واسعة حسب معلومات إذاعة جبل لبنان من شخصيات رسمية أكاديمية ورياضية رفيعة المستوى، وتقديراً للدور الرياضي والمساهمة الفعالة بإنجاح فعاليات المؤتمر ودعم مسيرة الرياضة الجامعية، تسلمت شركة متروبوليتان سيكوريتي للأمن والحماية درعاً تكريمياً عربون وفاء وتقدير لشراكتها المستمرة ودعمها للأنشطة الهادفة إلى تمكين الشباب اللبناني وصناعة مستقبل رياضي واعد. متروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان وفريق العمل 24 ساعة على 24 بحمايتكم وحماية الوطن. شركة خاصة أمنية مرخصة، وهيدا أهم شيء، أهم شيء الشركات المرخصة، وعلى رأسهم متروبوليتان سيكوريتي، لأنه في شركات غير مرخصة عم يشتغلوا بأنه هن مقدمين الترخيص. مقدمين الترخيص يعني كانوا عم يشتغلوا سنين غير مرخصين. متروبوليتان سيكوريتي إذا بدكم تحصلوا على الحماية لألكن لمؤسساتكن 01-999-966. والشباب والصبايا اللي كمان عندهم الإمكانية الجسدية والعقلية إنه ينتموا لمتروبوليتان سيكوريتي كشركة مرخصة وشرعية، أهلا وسهلا فيكن. أكيد تخضعوا لتدريبات، و24 ساعة على 24 غرفة العمليات بمتروبوليتان سيكوريتي بتتابع كل الأماكن المكلفة بحمايتها أو الأشخاص. 01-999-966 متروبوليتان سيكوريتي، الروح الرياضية والروح الأمنية، جهاد العنان وفريق عملك. الله يعطيكم العافية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في laptops.com المنصة الرقمية الحرة. خلاف بين السفير كرم وندى معوض، عنوان ملفت بأسرار لابتوكس. حيي لزميلتنا ناشرة موقع لابتوكس الزميلة كريستيان الجميل وزملائنا وزميلتنا بلابتوكس. نفت مصادر مقربة من الوفد اللبناني المفاوض وجود أي خلاف بين رئيس الوفد السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض. وأكدت هذه المصادر أن ما يتداول في هذا الشأن لا يعكس طبيعة العلاقة والتعاون بينهما. وشددت هذه المصادر في حديث للابتوكس.com على أن الطرفين على تنسيق كامل ومتواصل في كل ما يتصل بملف المفاوضات، وأن التواصل بينهما قائم لمتابعة مستجداته وتبادل المعطيات ذات الصلة. السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض، الله محييكم بخدمة وطننا لبنان. وفي لابتوكس أيضا الزميل جان بيير وهبي. موقع لابتوكس يكشف كواليس العلاقة المأزومة بين الفاتيكان والكنائس الشرقية. عنوان خطير ومهم خاص لابتوكس، كتب الزميل جان بيير وهبي: تتجه العلاقة بين بطاركة الشرق والكرسي الرسولي إلى مرحلة دقيقة في ظل تراكم ملاحظات ومواقف تعود إلى عهد البابا فرانسيس، وتواصلت مع وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى السدة البطرسية. وبينما يرى مصدر فاتيكاني رفيع المستوى أن الكنائس الشرقية لم تتلقف الرسائل التي وجهت إليها خلال السنوات الماضية، يعتبر أن المقاربة الحالية للكرسي الرسولي مختلفة، وأن البابا لاوون يعمل بهدوء وروية لكن بنفس طويل، بما قد يقود إلى خطوات أوسع في حال استمرار ما يصفه المصدر بحالة الإنكار عند الكنائس المشرقية. وفي هذا السياق أشار المصدر للابتوكس.com إلى وجود أزمة بين بطاركة الشرق والكرسي الرسولي، مؤكداً أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تعود إلى المرحلة التي بدأ فيها الوضع المالي والاقتصادي والحياتي والاجتماعي في لبنان بالتدهور، ولاحقاً إلى انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من أزمات وحروب. وبحسب المصدر فإن هذه الإشكالية كانت موجودة منذ عهد البابا فرانسيس المعروف بأسلوبه المباشر، إذ كان أول لقاء له مع كهنة من الكنيسة المارونية من طلاب المدرسة المارونية في روما، كان البابا فرانسيس واضحاً وقاسياً في مضمونه، وكان نص اللقاء متوافراً على موقع الفاتيكان قبل أن يترجم لاحقاً إلى اللغة العربية كما أتيح بعدة لغات. بوقت تابعنا هالموضوع والمصادر أشارت بوقتها أنه البابا فرانسيس اللي بيتشبه بفرانسيس الأسيزي بالفقر والطاعة، شدد خلال اللقاء مع الكهنة المواريني بالفاتيكان بوقتها على كيفية عيش الكهنة للفقر الفقر، وعلى طبيعة حياتهم ورسالتهم، معتبرا أن خطابه كان مباشرا وقاسيا للرهبان المواريني الموجودين بروما في وقت كانت فيه الأزمة اللبنانية لا تزال في بدايتها. ولاحقا عندما التقى البابا عددا من المطارنة ومن بينهم مطارنة موارنة، كان خطابه بحسب المصدر قاسيا أيضا، استخدم لهم عبارة مبدي أساقفة مطار في إشارة إلى أساقفة عم بيقضوا طايرين بالطيارة من بلد لبلد ومش عم يهتموا بالرعية تبعهم. ويعتبر المصدر أن الوضع تفاقم مع الوقت لأن الكنيسة في لبنان وبطاركة الشرق تحديدا لم تتلقف مناشدات البابا فرانسيس، واعتبرتها في إطار كلام عام لا يحق له بحسب رؤيتهم أن يتدخل في شؤونهم. ويقول هالمصدر للابتوكس: صحيح هو رأس الكنيسة، بس نحنا كنائس شرقية وعنا استقلاليتنا وعنا قوانيننا يلي ما حدا بيقدر يتدخل فينا من خلالها. يضيف المصدر: هذه النظرة أدت إلى نشوء حالة من الإنكار، إذ اعتقد البعض أن ما يقال في عهد البابا فرانسيس لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت لن يتجاوز إطار المناشدات. ويشير المصدر إلى الرسالة التي وجهت إلى البطريرك الماروني في عيد الميلاد، والتي قال فيها البابا فرانسيس إنها ليست موجهة إليه وحده، بل ينبغي نشرها بين المسيحيين والمسلمين، مستشهدا بكلام الطوباوي البطريرك الياس الحويك. وبحسب المصدر لم تتلقف الكنيسة في الشرق هذه الرسائل، فيما جرى في تلك المرحلة إلهاء الفاتيكان عن ملف استقالة أحد البطاركة بحجة أن الظروف لا تسمح، قبل أن تتوالى الحروب ومن ثم مرض البابا فرانسيس ووفاته. ومع وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، اعتقد البعض بحسب المصدر أنه يمكن فتح صفحة جديدة مع الكرسي الرسولي والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقا، إلا أن ما لم يأخذه هؤلاء في الاعتبار وفق المصدر هو أن البابا لاوون يحمل دكتوراه في القانون الكنسي والرياضيات، وأنه معروف بدقته في مقاربة الملفات، فضلا عن أنه كان مسؤولا عن ملف تعيين الأساقفة في العالم ولا سيما في الكنيسة اللاتينية، وكان على اطلاع على ما يحصل مع مطارنة الكنائس الشرقية. ومن هنا يقول المصدر يمكن فهم وجود مشكلة بين أساقفة الشرق ومجمع الكنائس الشرقية إلى آخر هالروبورتاج. البابا لبون الرابع عشر أكد خلال وجوده بزيارته للبنان، أكد البطاركي خلال الاجتماع اللي عقد بالسفارة البابوية بحريصة أنه تصرف الكرسي الرسولي معه مختلف عن طريق التعامل البابوات السابقين، ويشير إلى أن زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان شهدت مرافقة البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس الصفير له في السيارة البابوية وفي مختلف المحطات التي زارها، وكذلك خلال زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر، حيث لم يفارق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي البابا في محطات الزيارة. أما مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر فيرى المصدر أن الرسالة كانت واضحة، وأن البطاركة فهموا أن مقاربة الكرسي الرسولي قد تغيرت. ويضيف المصدر في هذه الحالة بأنها حالة الإنكار التي يعيشها البطاركة الخمسة في الشرق تجاه الكرسي الرسولي. بابا النفس الطويل، البابا لاوون الرابع عشر يعمل بعمق ولكن بنفس طويل. إذن مقال فيكن تزوروا laptops.com للاطلاع عليه. تحية للزميل جون بيير وهبي. الفاتيكان والكنائس الشرقية، موقع laptops.com يكشف كواليس العلاقة المأزومة بين الفاتيكان والكنائس الشرقية. نتابع مع laptops.com. من يخلف اليونيفيل؟ دورها الدولي ليس من مهام الجيش اللبناني. موقع laptops.com يكشف صور معركة عبرة التي ستعرض في محكمة التمييز. فيكن تزوروا laptops وتطلعوا على الصور. أشار المحامي محمد صبلوح في حديث للابتوكس.com إلى أنه سيعرض أمام محكمة التمييز العسكرية فيديوهات وصور يقول أنها تثبت مشاركة عناصر من سرايا المقاومة في معركة عبرة. على كل، أنا شفتهم بوقتها وتابعنا الموضوع، شفنا ناس عم ترمي من أسلحة رشاشة تقيلة من خلف خطوط الجيش وعم يصرخوا يا زهرة، وكمان شفنا صور أسرى وفي ناس لابسين بدلات الجيش اللبناني آنذاك عم بيدعسوا المشايخ وعم بيدعسوا المواطنين داخل الآليات العسكرية. مين إني؟ يا laptops.com إذن يكشف صور معركة عبرة التي ستعرض في محكمة التمييز. مسيحيو جزين ضحية حزب الله يدعون لتجنب الصدام. يبدو أنه في صدامات مع حركة أمل بالعديد من الأماكن بين حزب إيران وأفواج المقاومة اللبنانية أمل. نعم، إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم، وأنتوا فيكم تزوروا laptops.com على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع laptops.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برص مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبها،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: صوتك عالي جبل لبنان. نتابع سوا نحن وياكم فترتنا. تحية لقوانا الأمنية الشرعية، قوى الأمن الداخلي، الله يعطيكم ألف عافية. وتحية اليوم من إذاعة جبل لبنان ومستمعينا للرائد جوزيف سرحان، الرائد جوزيف سرحان آمر فصيل بكفية بقوى الأمن الداخلي، متابعة وتنسيق بكل المخالفات ضمن نطاق الفصيلة. الله يكبر وجبكم ضباط وعناصر ورتباء فصيلة بكفية بقوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جوزيف سرحان. كل الأشياء اللي عم تصير عم نتابعها نحن وياهن أولا بأول. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى عكار، الزميل الإعلامي موسى موسى، وفي كارثة نفايات بعكار. هلأ الكارثة كمان هون عنا، انتبهوا، أخذت الحكومة قرار ما حدا انتبه له، نحن مبارح عم نخبركن عنه. أخذوا قرار بناء على طلب بلدية الجديدة إنه خلص انتلى هالجبل، صار جبل نفايات على شاطئ الجديدة البوشرية السد، وصار رح يصير أعلى من جبل صنين بعد شوي صغيرة. أخذوا قرار إنه بدنا نقفل المكب من هلأ لقبل رأس السنة. طيب وماذا بعد؟ شو رح يصير فينا ببيروت الإدارية، بيروت الكبرى، المتن وكسروان؟ كارثة، كارثة الكوارث. لا في محارق ولا في مكبات تانية، يمكن يرجعوا يفتحوا لهم شي بحر، يقربوا كمان من شط الجديدة على دبي ويفتحوا البحر هونيك أمام النفايات. للأسف يعني ما في غير هيك الأهياء. وكمان القصة بعكار كارثة الكوارث، موسى موسى وكارثة النفايات بالبلدات العكارية.
1: صباح الخير جوني، إلك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أنقل مشكلة الزبالة اللي هي منتشرة بكل كرة بلدات عكار، وخصوصا عم تشتي الدنيا. هلا زاد الطين بلي، يعني هلا هاي الزبالة انتشرت بالضيع، يعني بضيع العكارية، لأنه البلدات المجاورة لا مكب إسرار، مطرح ما كل هالبلدات ترمي النفايات تبعتها، سكروا الطريق المؤدي للمكب. طبعا ما عن حق، لانه النفايات والزبالة عم تعمل جبل كبير عم يكبر عم يكبر عم يكبر، وهذا منه يعني هذا بيعمل مرض تلوث وخلافه يعني. وعم يطالبوا بتشغيل معمل فرز النفايات اللي هو موجود، وبده ترميم، بده تصليح، ما بعرف هلا بيحكينا هو الرئيس بيحكي لنا عن هذا الموضوع. اليوم هذه البلديات راحت عند فخامة رئيس الجمهورية وتلقت وعد خير انه هيصير تشغيل لمعمل فرز النفايات. هلا انا مستضيف معي المحامي عبد الرحمن الحسن اللي هو رئيس اتحاد بلديات وسط والساحل الايطع، بيخبرنا وين المشكله وشو الحل المطروح، واللي هو عم يتابع هذا الموضوع بحكم خبرته كمحامي، بيتابع بوزاره البيئه وزاره الداخليه، متابع الموضوع وحكي عن حل معين. هلا هو بيحكي لنا، قال له تفضل يا استاذ يا رئيس، خبرنا وين المشكله وين الحل.
2: استاذ موسى يعطيك العافيه، كيف احوالك؟ المشكلة عند القرى المحيطة بمطمر النفايات بإصرار أنه بدهم أنه يسمعوا معمل الفرز شغال لحتى يفتحوا الطريق، مسكرين الطريق معتقدين أنه معمل الفرز ما راح يشتغل، والدولة والوزارة ما منح راح تتابع الموضوع، مع العلم أنه نحن عم نتابع الموضوع والمعمل راح يشتغل يعني ماكسيموم لشهر شباط إن شاء الله، الأمور ماشية يعني. مع مطمر المطمر تلزم من قبل وزارة البيئة للشركة، عم تأهله من الناحية الصحية، والمعمل لشهر شباط بيكون شغال يعني، كمان مناقصة التأهيل في طور الإعداد وقريب إن شاء الله. ونحن وقفنا على خاطر القرى المجاورة، وانه عندهم كمان هني طلبات انه تحملوا اعباء، نحن معهم وراح نتابع معهم يعني مشان يعني نحقق لما طلبهم. لكن انه موضوع المعمل بده يشتغل، لاني طلبوا انه ياخذوا وعد من فخامة الرئيس، راحوا اليوم هني عند فخامة الرئيس، ما بعرف اذا اعطاهم وعد يعني مخصوص، بس هي الحقيقة ما بدها وعد يعني، لانه الامور ماشية، الأمور ماشية إن شاء الله، والمعمل لازم يشتغل ماكسيموم شهر شباط. هلأ لازم هلا اهالي القرى المجاوره نحن اللي حاسين بالمعاناه اللي عانوها سابقا، بس كمان هيك بتعاني كل قرى عكار يعني بعد ما قفلوا الطرقات المؤديه للمطمر. لازم يعني مؤقت هلا صار كل البلديات بدها تاخذ يعني بور مؤقته لحتى تجمع فيها النفايات لحتى بس يفتح المطمر ترجع تنقلها على صار، وهذا شيء مضر للبيئه. المفروض انه هلا الشباب بالقرى المجاوره رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد خلص يفتحوا الطرقات، ونحن وياهم راح نكون ايد وحده لنحقق للمطالبهم ولنشغل المعمل كمان ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب الله يوفقكم بحل مشاكلكم. اكيد زياركم رئيس الجمهوريه شغلة مهمة جدا، تنشوف كمان رئيس الجمهورية شو رح يعمل بالنفايات ببيروت الإدارية والمتن وكسر وين بعد إقفال مكب سد البوشري على الشاطئ. زميل لموسى موسى يعطيك ألف عافية أنت وضيوفك، وأهلا وسهلا بأهلنا بعكر بالقلب كل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أترحم أنا وياكم على منير فريد الصديق ابن ضيعة الحلوة غزير. منير فريد الصديق انتقل إلى الأخدار السماوية من عز زوجته كلود يوسف مهنا، بنته ليديا زوجة فؤاد حداد، ابنه إلي وزوجته إليزابيت أوزفولد، والدته إيزابيل لويس حريقة أرملة المرحوم فريد الصديق، وأخته جوزيف الصديق وزوجته نوال السعدي، ولويس الصديق وزوجته ماريز الزعني، وعموم عائلات الصديق مهنا حريقة حداد أوزفولد السعدي الزعني يوسف أنطون أراكيلوس زغيب بشارة سلامي، وإزاعة جبل لبنان وكل المحبين. نترحم عليك منير فريد الصديق، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس أول تشرين الأول 3:30 بعد الظهر بكنيسة السيدة الحبشية بغزير. نصلي لأجله. يطول عمركم جميعا وتعيشوا تترحموا. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على موقع VDL News والعديد من المواقع الإخبارية عنوان حملة مبكرة على النائب إبراهيم كنعان والموازنة لم تصل بعد إلى مجلس النواب. استغرب مرجع بارز الحملة التي شنها تلفزيون حزبي على النائب إبراهيم كنعان في ملف الموازنة فيما لم تنتهي الحكومة بعد من دراسة المشروع ولم تحله إلى المجلس النيابي، وبالتالي لم يصل بعد إلى لجنة المال والموازنة. هون بدنا نسأل زملائنا بالأو تي في وإدارة الأو تي في، طيب إنه يا جماعة إنه زميلنا عبدو الحلو، يسعد لي صباحك يا عبدو، عبدو الحلو، إنه كيف بدكم تلطشوا على النائب إبراهيم كنعان إنه لأنه ترك صفوف التيار الوطني الحر وعم يشتغل وطنيا بما يمليه ضميره عليه؟ ما بيجوز هالشي هيدا، يعني نموذج عن استهداف منو ذكي ابدا قطعيا. استهدافكم يا او تي في للنائب ابراهيم كنعان منو ذكي ابدا. على القليله انطروا لحتى تصير الموازنه بمجلس النواب ورجعوا اسالوا للنائب عن موقفه يا افلاطونيين بالاو تي في. نعم، يعني رساله ابراهيم كنعان كانت انه الحكومه عم تدرس الموازنه، بس إنه يعني على من تقرأ مزاميرك يا داود ويا أستاذ إبراهيم كنعان؟ تلفزيون الأو تي في حاطت الناس كلها بالأنينة ومسكر عليهم، ما بيسأل ولا بيسمح لحدا إنه يستوضح عن أي موضوع. يلا، هل هذه هي موضوعيتكم يا زملائنا بالأو تي في؟ على كل ما عندكم صويحفية هي جوال بويونس كمان يعني صارت هلأ عم تهاجم حزب الله اللي كان شريككم بالقرار وشركائه وإخوتكم بحسب الاتفاق اللي صار بكنيسة مرم خايل بين الطويل العمر والسعيد الذكر الرئيس السابق ميشيل عون وحسن نصر الله. يلا انه هيك بدكن صارت الصويحفية جوال بيونس على شاشة الاو تي في بدها تهاجم حزب الله قبل 6-7 أشهر قبل سنة كنت تسترجي تعمليها. هيدا هي هيدا الإعلام الحزبي للأسف غير المستقل. صويحفيين مثل جوال بيونس وبهاجموا الناس وبهاجموا النائب إبراهيم كنعان اللي حطت لكم النقاط على الحروف وانفصل عنكم لحتى يشتغل الوطن بكل ضميره وما يشتغل الوطن مثل ما بدأ الأحزاب. صوتك عالي جبل لبنان. يطول عمرك المستمع ديب يا حبيب قلبي. بما أنه يبدو أنه تصلح عند أجيرو العطل أجيرو اللي بتاخد unlimited وبتبيع unlimited وبعدين بعشرين شهر ببيوتنا وبمؤسساتنا unlimited بيخلص كيف؟ والله ما بعرف يا وزير الاتصالات يا حبيبة قلبي يا حكومة يا أمة الله سألوا لنا بس شو معنات unlimited يعني الغير محدود اللي بيصير محدود عند أجيرو. يا قبل ما يرجعوا يعطلوا لنا الانترنت خلينا نسمع ديميس روسوس from souvenirs to souvenirs.

0: Demis Roussos. From Souvenirs to Souvenirs. وفي عنا إذاعة حلوة كتير شقيقة لألنا هي نوستالجي 88.1 فيكم تسمعوها أيضا مع الأغاني الحلوة من خلال الأغاني الأجنبية الحلوة. نوستالجي وجبل لبنان وأغاني أغاني ثلاث أخوات بيتنافسوا بإرضاءكن وبخدمتكن. صوتك عالي جبل لبنان. إذا وعيت ناتالي فضلة صاحبة ناتاليز ايجنسي بلغوها كمان إنه مش بس بصحيفة اللواء اليوم كمان بصحيفة الديار ناشرين اسمك مع عدد من الشركات أكيد، وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الواردات. بدكن تروحوا تتبلغوا البريد على منطقة بشارة الخوري دائرة ضريبة تدخل للتفاقة، حاطين اسمك يعني كناتاليز ايجنسي، يعني انت اشهر من ان تعرفي ناتالي فضل الله. ناتاليز ايجنسي شيم ميم لام اوفشور، ما بعرف اذا هالشركة مفلسة او بعدها موجودة، اذا موقفتيها بعدهم عم يعتبروا الدولة اللبنانية عم بيشهروا فيك وينشروا اسمك مع شركات تانية بالصحف اللبنانية، بدهم تفاقة وتتبلغي بريدك. يا إذا عندك احتفاليات بالكازينو وغيرها من الأمور بس كوني مسكرة حسابك مع الدولة، وإلا بتشهر فيك أنت وأس للسياحة والسفر وغيرها من الشركات، مش بس أنت يعني أكيد ناتاليز ايجنسي، في كتير شركة الحوريات للهندسة البيئية يا حورية. يا قولوا له أنه نحن كمان بجبل لبنان مستعدين نساعدها لناتالي فضل الله. إذا هي دافعة التفاقة بتسجل رسالة وبتبعت لنا إياها لإذاعة جبل لبنان، ومنحمل المسؤولية للدولة اللبنانية بالتشهير بهالأشخاص هيدولة اللي هن دافعين. ممكن إذا دافعة معناتها الله يساعد الدولة اللبنانية شو بدنا نعمل فيها، وإذا مش دافعة روح ادفعي. يلا قولي الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. المستمع اللي رقمه بينتهي بالسبعة 8 5، بونجور، بعت لي سيارة مستأجرة مع لوحة مهترية هريان، يلا بعتها على 70 220 8 8 8، يلا. بس انه ماشي الحال، لوحة افضل من لا لوحة. الرقم اللي بينتهي بال601، انت يا جوني مجنون، والله مجنون قد وقدود، وانت لازم تكون. لا لا، في عنا رئيس جمهورية، شايفينه مش مصدقين. اولا انا ارثوذكسي، ما بحق لي برئاسة الجمهورية. ثانيا ما بدي لا رئاسة جمهورية ولا وزارة ولا شيء، بدي السيد الرئيس يعيني كوسيط للجمهورية من قبله، مع فرقة من الحرس الجمهوري، بين 20 و30 مغوار من الحرس الجمهوري، لحتى نفوت على الإدارات العامة والخاصة والعسكرية والمدنية، ونفتك فيهم للفاسدين ونعطي نتيجة. صار لازم نتيجة تجاه الشعب اللبناني. سيد الرئيس، عرقلوا لك مشروع اللي كنا عرضناه عليك أنا والمغترب طوني العبد سكر، ما خلونا ننفذ لك شيء، دمروا لك البلد. خليك حضرتك مع فريق عملك السياسي عم تشتغلوا لحماية لبنان وسيادة لبنان وحماية وطننا لبنان من الدمار، بس صار لزمنا نتائج قدام الشعب اللبناني تنفيذياً على الأرض، بالنافعة، بدوائر التسجيل العقارية، بكتير من الملفات، بتنفيذ قانون السير. سيد الرئيس، والله العظيم العالم لتشكرك ليوم القيامة. كلفني، وإذا أنا فاشل كون بس عم بحكي حكي، وبيقولوا جوني الصديق والله ما بيطلع من أمره شي، بس إذا كلفت مع 20 ل30 عنصر وضابط من الحرس الجمهوري من قبلك، خلي ابن مرة يضل مخالف للقانون بالوسائق اللي بنملكها، بنحطه بالجيب وبنطلعه على الحبس وتبلش المحاكمات. وخلي ابن مرة يخالف قانون السير، وخلي عسكري ما يحط على راسه كاسك وما يسجل الدراجة النارية تبعيته، وخلي ضابط يحط 3-4 نمر على سيارته مكررين خلافا للقانون ويتحرك فيهم. لو بده يصير الدم للركب بده يتنفذ القانون، بالضباط وبالعناصر وبالمدنيين وبالعسكريين. هيدي الخطة تبعيتي سيد الرئيس، إذا حبيت تكلفني. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق زوق مصبح. خلينا نقدس نحن وياكم اليوم الخميس أول تشرين الأول، الساعة 6 بعد الظهر، صلاة المسبحة وقداس إلهي مع الأب شرب الأبي راشد المرشد الإقليمي للأخويات، بمشاركة أخويات الرعية. ومن بعد الزياح مع تطواف بأيقونة السيدة الوردية حول الكنيسة مع الترانيم. صلوات بزوق مصبح. كان في احتفالية حلوة برعاية بلدية زوق مصبح والرئيس إلي توفيق صابر، ولكن ألغيت بسبب الطقس السيء. يعني هو منه سيء، هو حلو كتير، بس أكيد منع الاحتفالات الخارجية بعيد سيدة الوردية بنطاق زوق مصبح. فالطقس الممطر، الله يشتي خيره على وطننا لبنان، أجل الاحتفاليات. ودايماً عم نتابع أخبار زوق مصبح وبلدية النشطة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بكل روح رياضية، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار استقبل أمس في مكتبه رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل، واطلع منا على عمل الجمعية والتحضيرات الجارية لتنظيم السباق السنوي. جرى التشديد على ضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير السباق. أكيد سيد الوزير أحمد الحجار بمواكبة قوى الأمن الداخلي والفرقة الطبية بالدفاع المدني وغيرها موجودين، وإجراءات السلامة تطبق من وقت ما تأسس بيروت ماراثون. بس أكيد دايماً حضرتك بكل دقة بتحاول وبتنجح إنه تعطي التعليمات لقوى الأمن الداخلي وللدفاع المدني، ودايماً بيروت ماراثون برئاسة السيد إيمان خليل بياخدوا إجراءات للسلامة العامة وبيطبقوها دولياً ومحلياً بحسب الإجراءات الدولية لجمعيات الماراثون الدولية. مدام مايل خليل الله يعطيك العافية، وناطرين أكيد كل أخباركم عبر إذاعة جبل لبنان بيروت ماراثون والروح الرياضية. صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع بعت لي، أبو حمزة بعت لي فيديو. شو هو هالفيديو؟ اوكي اوكي اوكي.

بعت لنا فيديو عن بطل عملية ويمبي اللي نفذها ببيروت. صوتك عالي جبل لبنان. مرحب أستاذ جوني. كمان نمرة بيضة حاطي التاكسي عليها. يلا خلينا نشوفها ومفيش لي إياها. برافو عليك. يا إذن فولتفاجن 541-759 عم يتنقل بشوارع بيروت وحاطت شارة التاكسي على السطح هالوقح. 541-759 على جيم فولتفاجن بولو مسجلة باسم محمد نبيه سلام بيروت كورنيش المزرعة شارع عفيف الطيبي اسم بيو حسن. يا استاذ محمد نبيه سلام بيع على حدا شي بوكاله وهي مش مسجله باسمك عم يتنقل فيها والفيشي تبعيتها بالنافعه مسجله باسمك. يا ابن حسن يا محمد نبيه سلام ابن حسن اذا انت عم تسوقها انت اكبر وقح عرفه التاريخ. عم تتنقل ومش فارقه معك قوى الامنيه انه حطيتها على السطح مش انه حطيتها على التابلو لحتى اذا تصادفت بشي دوريه تشيلها بسرعه مثل الجبنه وتخبيها. لا حطيتها على سطح السيارة ومثبتها. يا رح نثبت القانون عليك وعلى غيرك بحال كلفني رئيس الجمهورية بمهمة تنفيذ الأمن ببيروت الإدارية وضواحيها. يا ساعتها ابن مرة فيكن يخالف القانون إن كان مدني وإن كان عسكري. صوتك عالي جبل لبنان. منتجات لبنانية منفتخر فيها. زيت زيتون منفتخر فيه. من الجد للحفيد أجيال عم تورث زيت الزيتون ومهنة زيت الزيتون الصافي. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي زيت زيتون صافي 100% من أشجار الزيتون المباركة بعين جرفة حصبية

0: الزيتون اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير جوني، صباح الخير للجميع. تعقيبا عن اللي حكيته المدام، أنا بعتذر، فتت سمعتها من بعد ما نقال اسمها اللي بنتها بالأيو أس تي. أنا بس عن جد إن شاء الله تكون عم تسمعني، بسجل دعمي لإلها لأنه أنا صارت معي الشغلة، بنتي كانت بالإنديو ونفس الشيء صار مع بنتي، بس أنا كمان ما تركت الأمور تقطع هيك فتت.
0: طيب مدام يسعد لي صباحك، مدام شارلوت يعني مش أول مرة بتبعتي لنا رسالة صوتية، بكرة رح نسمع الجزء الأخير من قصة مدام هند وبنتها مع جامعة الأيو أس تي بالأشرفية، بس أنت ليش مسجلة الرسالة وصوتي أعلى من صوتك؟ يا حبيبة قلبي يا مدام شارلوت، يا أحلى مستمعين، بتعرفوا أنتوا في عنا قوانين بقصة أنه توطوا الصوت على الآخر وتسجلوا بأمركم وبأمر الوطن. رقم اللي ينتهي ب330 حسن أو حسان، يسعد لي صباحك. يا صوتك عالي جبل لبنان. وأنا استعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للكارانتينا. توصلوا بالسلامة ورفقتكم إذاعة جبل لبنان بكل الأوقات. مستديرة العدلية أيضا وطرقات المؤدية لها، استعمال كثيف لسياراتنا، رئيس ما يصير في عنا نقل عام مشترك يكون مرتب ونوثق فيه. ذكرني هالخبر بأغنية ترانسبور إيربان، خلينا نسمعها بلكي بعد الاستعراض ما يرد. ترانسبور إيربان.

جاكلين بولس كتبت خاص ليبانون فايلز: واشنطن تطلب من سلام ما لا يملكه وحده. ميرا جزيني كتبت: الضغط الأمريكي يختبر قرار السلطة. وفقرت بأقلامهم في ليبانون فايلز الزميل روبير فرنجية ومقال بعنوان: ماريل خازن شيخة العدسة القديمة في العالم العربي. حقيقة التبديل الحكومي. علم ليبانون فايلز أن موضوع التبديل الحكومي عاد إلى التداول من باب نفي نائب رئيس الحكومة طارق متري لمثل هذا الطرح، من خلال قوله أن لا علم للرئيس نواف سلام بشأن أي تعديل مطروح، وبالتالي من غير المنطقي أن يكون هناك توجه من هذا القبيل ولا يعرف به رئيس الحكومة. لا تعديل وزاري وباقيين، الحكومة باقية باقية باقية.

عن أحوال سوق القطع. يسجل تخوف متزايد من احتمال شح الدولار في السوق اللبنانية ومن انعكاس العجز المتواصل في الميزان التجاري على سعر الصرف، بما قد يفرض ضغوطا إضافية على سوق القطع ويزيد من حدة

التقلبات النقدية في المرحلة المقبلة، وذلك حسب ما ورد من معلومات للبنان فايلز. الله ينجينا يا جماعة إيران، بعدون عم يدمروا وطننا لبنان، والله يستر الليرة اللبنانية. من يضلل الوزيرة؟ يلمح بعض المتابعين لملف ثانوية حصارات الرسمية عبر لبنان فايلز إلى أن هناك جهات تقف وراء إصرار وزيرة التربية على إقفالها ورفض دمجها بالمدرسة التكميلية، لذا ينقل إليها أرقام مغلوطة حول عدد التلاميذ الجاهزين للتسجيل، وقد بلغ 36 تلميذاً، في حين تشير الوزيرة ريما كرامي إلى 19 تلميذاً فقط بثانوية حصارات الرسمية. أكيد الأرقام تتكلم، وإذا في حدا عم بيضللها للوزيرة ريما كرامي يجب محاسبته على هالتضليل. تسهيلات جديدة للتهريب. أفادت معلومات خاصة للبنان فايلز أن حادثة انقلاب فان في منطقة غلبون بلاد جبيل وإصابة شخص بجراح، إضافة لمقتل أشخاص مقتل شخص ثاني وإصابة العديد بجراح، كشفت عن طرق جديدة لتسهيل تنقل السوريين الداخلين عن طريق التهريب إلى لبنان بعيدا عن حاجز الجيش في البترون. هون بدي حيي الجيش اللبناني أنا وياكم، مثل ما دايما نحن منحييه، وصرنا عم نشوف عند الجيش اللبناني آليات مصادرة بتكون عم تنقل مهربين أو شاحنات مصادرة بعيدة عن الشاحنات التقليدية اللي منشوفها بالجيش اللبناني، والفانات عم نشوف فانات نقل بالجيش اللبناني وشاحنات نقل عم بيصادروها من ماركات مختلفة جدا عن الماركات اللي منعرفها للجيش اللبناني. فالله يعطيكم العافية ومبروك عليكم. كل آلية من فان أو باص أو سيارة عادية أو شاحنة عم تنقل ناس تهريب من سوريا أو عم تنقل بضائع تهريب من سوريا، برافو عليكم جيشنا اللبناني، عم تصادروا البضائع المحمولة فيها وعم بتصادروا الآلية وتحولوها للمجهود الحربي للجيش. فالله يعطيكم ألف عافية. هيدي كل مرة بقول بدي خبركن عنها مستمعي جبل لبنان، صرت ملاحظة على العديد من الطرقات آليات وفانات للجيش اللبناني مش شايفينها من قبل، مصادرة من المهربين. صوتك عالي جبل لبنان. نقل لبنان فايلز عن أصحاب الفنادق اللبنانية أن مداخيلهم تراجعت بنسبة 40% في هذا الصيف، وأن ارتفاع الأكلاف التشغيلية للفنادق يجعل بعضها مهدداً بالإقفال، لا سيما في ضوء صيفية سيئة على قطاع الفنادق. نعم، الله يساعدهم أوتيلاتنا اللبنانية، سياحة لبنانية. هلأ بيرجعوا أوتيلاتنا بيعتمدوا على أفراحكم، على كل الأشياء الحلوة اللي ممكن تعملوها، ومنهم لرويال أوتيل بيروت. فالله محيي قطاع الفنادق اللبناني، أوتيل لرويال وغيرها من الأوتيلات اللبنانية الصامدة بوطننا لبنان سياحيا واقتصاديا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن أخبار إقليمية ودولية. عبير نعمة تكشف مواعيد حفلاتها في أوروبا وأسعار التذاكر. أخبار فنية وإعلامية. المالية وكازينو لبنان نحو اتفاق جديد لتنظيم الإقمار الإلكتروني. في لبنان كلفة المعيشة 3500 دولار للأسرة، والأجور لا تتخطى 800 دولار في أفضل الحالات. نعم، هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يوميا. انتو فيكن تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: اللي مش
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
6: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو. كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
10: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
11: أستاذ جوني صباح الخير. بدي أسأل حضرتك بس شركة الوش 1200 فرع لا يمنعوا التحويل على الرقم، يعني بطل فيه يحول لك على رقمك. قلت لي ممنوع حول على رقم. قلت له طيب كيف بدي حول؟ قال بدي حول لك على تليفونك وانت تحول. قلت له طيب ما انا ما عندي وش. قال لا بك تنزل وش على تليفونك ولا ما فيك تحول. بقى من قال له المبروك على الخطوة، يعني عم يبعطونا على غير محل.
10: رقم اللي بتهي بـ517 يسعد صباحك. إذا بدك تنتقل على غير محل انتقل على غير محل، مبروك عليك. المحل اللي عم بينفذ خلافاً لقوانين مصرف لبنان، إذا في غير محل عم بينفذ، لأنه وش ماني أولاً تصحيحاً لمعلوماتك بتملك 1400 فرع مش 1200، هي تصحيحاً لمعلوماتك. رقم اللي بتهي بـ517. ثانياً في قوانين مرعية الإجراء بيفرضها مصرف لبنان، وبما أنه دايماً عم خبركم أنه وش ماني متقيد شرعياً بتعاميم مصرف لبنان، ما فيك تجي تقول حولولي وعملولي وما تعملولي خلافاً للتعاميم من إدارة وش ماني لكل الفروع بالمناطق اللبنانية. وعلى كل تكرم عينك رح أعطي رقمك للوش ماني مع رسالتك اللي رح توصل اليوم بعد الظهر من حي الوش ماني وإدارتها وشبابها وصباياها بالـ1400 فرع، وعم بيزيدوا، ممكن يصير لك 1425 فرع، متقيدين بكل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء حتى ما يكون في أي علامة استفهام على وش ماني تحويلاً داخل لبنان وتلقي وتحويل من خارج لبنان وداخل لبنان. فميرسي على الملاحظة، وهلأ بيكون في إلنا جواب إن الله راد بكرة رسمياً شو التبليغ من مصرف لبنان. وإذا غير شركة نفذت لك هالشي هيدا خلافاً لتعاميم مصرف لبنان، مبروك عليك الشركة والله معك. وإذا لا رح بكرة تطلع على الهواء كمان برسالة صوتية وتقول لي يا جوني أنا بعتذر منك لأنه كنت فهمان القصة غلط. شكراً. صوتك عالي جبل لبنان.

0: كمان صفر ثلاثة قال شو عم بصير على الهواء. يلا صوتي عالي من جبل لبنان وصوتكم عالي. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا نهى أبو حجيلي، وجهنا لك تحية صباح اليوم. زميلتنا نهى تزاملنا أنا وياها بالليبان كول وبجراسكوب أف أم بوقت سابق. مهرجان يوم الدبس برجع بذكركم السبت 23 الأول بعد بكرة سوق رشايا الأسري. سبت وأحد يومين تحية للجنة إدارة مهرجان يوم الدبس ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزارة السياحة وبلدية رشايا وجمعية رشايا أند بايوند. يوم الدبس في عنا دبس عنب، في عنا دبس خروب، دبس الرمان، كل أنواع الدبس المشهورة فيها وخاصة دبس العنب ودبس الخروب برشايا الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. كاريتاس بخدمتكم مجتمعيا منتشرة بكل المناطق اللبنانية، ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب العزيز علينا سمير الغاوي عم بيقوم بواجباته بكل ضمير بخدمة وطننا لبنان. شبيبة كاريتاس لبنان على صفحتهم بيقوموا بنشاطات بكل المناطق اللبنانية لمساعدة كل الأشخاص، صلوات، أعمال ترفيهية للأولاد وللكبار، بيروحوا بزورون بأماكن وجودهم، بدار الاستراحات للعجزة وكبار السن. وشبيبة كاريتاس إقليم البقاع الأوسط شاركوا بوقت سابق بمهرجان جديدة، كمان منشوف الصبايا، صبايا وشباب كاريتاس عم بيبيعوا منتجات، كمان بيعوا دريعة لأعمال المساعدة بكاريتاس. أعمال تطوعية كاريتاس، وأكيد احتفلوا بأوائل هالشهر كاريتاس وشبيبة كاريتاس بعيد شفيعتهم الأم تيريزا دو كالكوتا اللي علمتهم لشبيبة وصبايا كاريتاس إنه المحبة دايما بالأفعال تجاه أخوتنا بالإنسانية. الأم تيريزا دو كالكوتا شفيعة شبيبة كاريتاس لبنان. الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. والشباب والصبايا اللي بيحبوا يتطوعوا مع كاريتاس أكيد فيكم تتواصلوا مع كاريتاس لبنان بمركزهم الرئيسي بسن الفيل، ولكل لبنان وللإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: بونجور جوني، أنا عم بسمعك وعم بسمع إنه في سيارات خصوصي عم تمشي على الطرقات تاكسي. طيب نحن كمان شوفيرات الباصات، نحن عم بكلفنا دفتر السواقة $1,600 لنسوق شاحنة. شوي من نجي منلاقي شركات مثل شركة ريم شوفيرات التريلات تبعها كلها سوريين، شوفيرات المي كلهم سوريين، شوفيرات البور كلهم سوريين. طيب الشاب اللبناني اللي عامل دفتر ودافع دم قلبه عليه ما له محل يشتغل؟ يا بدهم يعطونا عجار السوري يا أما ما فينا نشتغل. وين وزارة الداخلية من هالمواضيع خاصة الشاحنات الكبيرة؟
0: أكيد. يسعد صباحك يا خير، إن شاء الله خير. وأكيد لما بنحكي عن السائقين الشرعيين يعني سائقي التاكسي والسيرفيس والفانات والشاحنات والبوستات اللي مش حاطين لوحات مزورة ومكررة، هيدي قصتهم. أكيد أكيد أكيد، صوتكم العالي. كل الأشخاص اللي عندهم قضايا، ومنهم السائقين العموميين الشرعيين بكل القطاعات بالنقل العمومي البري، إذا عندكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بعكفرة، أعلى بلدة مأهولة بالشرق الأوسط، مأهولة بالسكان. بعكفرة في عندها منتج تفاح رائع جدا، مصقيين بمية ربنا مثل ما منقول، المية الطاهرة اللي بيشتي عليها وتلج الطاهر اللي بيتساقط على بعكفرة وقضاء بشري والجبال اللبنانية كلها. شجعوا التفاح اللبناني ببعكفرة وقضاء بشري وكل لبنان من خلال شراءكم التفاح، وانتوا ولادكم اذا كل عائلة بتاكل تفاحة او تفاحتين كل شخص من العائلة منكون عم نشجع. وأكيد نحن وزير الزراعة عم نشتغل لتصريف الإنتاج، ومثل ما قلنا بيوم التفاح اللبناني بشرى سارة عودة التصدير إلى السعودية ودول الخليج للتفاح اللبناني، ومنهم تفاح بعكفرة وقضاء بشري. وعنا ببعكفرة كنيسة صار عمرها حوالي 105 سنين وبحاجة لترميم، وتمت أعمال الترميم بنسبة 70% وبعد ناقص تقريباً 25% أو أكثر شوي. من خلال تبرعاتكم عبر ويش ماني لترميم كنيسة السيدة ببعكفرة، تحية لرجل الأعمال مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري بزوق مصبح سيبا مخلوف ابن بلدة بعكفرة، كهنة بعكفرة وكنيسة السيدة بيناشدوكن انه تتبرعوا عبر ويش ماني باسم سابا بركات. سابا بركات ويش ماني 03-339-735. الله يبارككن ويزيدكن خير من خلال تبرعاتكن. من خارج لبنان 00961-3-339-735 ويش تو ويش باسم سابا بركات. وأكيد تجير هالمبالغ فورا لصندوق الكنيسة، كنيسة السيدة بعكفرة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. كلمة مدتها دقيقة بصوت الشهيد الحي بالجيش اللبناني المؤهل الأول محمد شريف، لألقاها أمام وزير الدفاع الوطني بمكتبه بمناسبة تقديم درع تقدير وفاء له من شهداء القوى المسلحة الأحياء. الكلمة لألك والله يحميكم محمد شريف.
2: تحية طيبة، وبعد باسم عوائل شهداء الجيش والشهداء الأحياء نتقدم من معاليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على مواقفكم الوطنية الصلبة وسعيكم الدائم لتحصيل حقوقنا وتعزيزنا. لقد أثبتتم أن ابن المؤسسة العسكرية لا ينسى دم رفاقه، وأن القائد الحقيقي يحول الوعد إلى فعل ويجعل من تضحيات الشهداء أمانة في عنقه. هذا الدرع عربون محبة ووفاء، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لمن حمل هم عوائلنا وجرحان، وكان سندا لنا وعزاء لأمهات الشهداء وبلسما للشهداء الأحياء. كما نتوجه بتحية إجلال إلى قائد الجيش العماد الدول فايكال المحترم على مواقفه الوطنية المشرفة وسهره الدائم على المؤسسة وحفظ الأمن. حفظكم الله، ذخرا للوطن والمؤسسة العسكرية.
3: شكرا.
0: إذن هيدي كانت الكلمة اللي ألقاها الشهيد الحي المؤهل أول محمد شريف أمام معالي وزير الدفاع الوطني، الله يعطيه ألف عافية، اللواء منسى ضابط بطل بالجيش اللبناني، ولما منلتقي سوا أنا وياه بيطلعني دايماً على الأشياء اللي كان عم يعملها بخدمة الأرض اللبنانية، حامل سيفه من المدرسة الحربية إلى كل المواقع اللي خدم فيها وقاتل فيها دفاعاً عن الشرعية وعن وطننا لبنان. وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى، الله محييك ويعطيك ألف عافية ويحميكن يا شباب، والله يصبركن الشهداء الأحياء اللي دفعوا صحتهم وأجزاء من أجسامهم تمن لسيادة لبنان وحرية لبنان وأرضية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة.
5: أستاذ جوني صباح وصباح ويسعد لي صباحك، تعرفني أنت أكيد، أنا متابعينك يوميا. أستاذ جوني مزبوطة قصة الوش ماني، أنا زبون الوش يعني، وبتعرف أحلى معامل الوش، بس مزبوطة كل ما روح محل بيقول لي ما فيني حول لحدا، مثلا كون أنا بدي أدفع أجار السيارة حوله للزلمة، بيقول لي بدي حول لك على رقمك، أنت من رقمك بدك تبعته. كنا بدنا نحكيك بهالموضوع لتشوف لنا شو هي ليش وكيف سي مزبوطة، يعني أنا هلأ ما فيني حول من الوش ماني مثلا لعندك أو لحدا، بدي حول على رقمي انا من تليفوني، انا لازم حول، هيدي ما كانت قبل. عم نعزبك صباحك حلو وتضلك فوق راسنا يا ريس، انت طول عمرك خليلنا اياك انت والاذاعه الحلوه.
4: تسلم،
5: ما تواخذنا يا حبيب القلب.
4: لا ابدا بالعكس، هلا رح يتم الاتصال بعد الفتره مباشره باداره الوش ماني ونحصل على جواب. يسعد لي صباحك وصباح كل مستمع، ومثل ما قلنا دائما نحن متقيدين بهالشركة بأحكام مصرف لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبوطننا لبنان، مؤسسات لبنانية بخدمة الوطن والسياحة والاقتصاد، حلال رنتكار، حلال جروب لبيع السيارات وتأجير السيارات، سيارات موديل 2026 صديقة للبيئة بتصرفكم، إضافة لإيجار السيارات لكل احتفالياتكم وللمغتربين والزوار. أميل حلال وفريق عمله من المنصورية الطريق العام مقر حلال رنتكار، إلى تقاطع الدكويني مفرق النافعة مقابل الهابي صلاة العرض، أهلا وسهلا فيكم. حلال رنتكار، حلال جروب، 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
6: بونجور جوني، كيفك؟ مش الحال. ليك أنا كمان صارت معي مبارح، اضطريت أفتح هدول عم بيعملوا الحسابات، يفتحوا الأكاونتات كرمال تهريب الأموال وكرمال تبييض الأموال وكرمال الأرقام المشبوهة. يعني بيجي واحد بيحول على رقم يمكن يكون رقم مشبوه بتبييض الأموال. أنا مبارح سألت وأجاني هيك أجوبة، فبنشبر فيه يعني، عنده ويش ماني وسألته وأجاني هيك أجوبة.
4: صح يعني أنا أكيد لما بقول متقيدين بأحكام مصرف لبنان وحماية لكل المواطنين من تهريب الأموال وتبييض الأموال، ويش ماني تحت سقف القانون ومتقيد بأحكام مصرف لبنان. يعني المستمع الله يسامحه عم بيهددني أنه رح أترك وروح على شركة تانية، إذا شركة تانية مش متقيدة بأحكام مصرف لبنان مبروك عليك وعليون، وقريبا بترجع بتسمع عنهم انه تم توقيفهم عن العمل. ويش ماني بكل امان داخل لبنان وخارج لبنان، ارسال وتلقي الاموال. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما تكتبه السيده الهام سعيد فريحه على موقع الانوار.com الالكتروني

0: لليوم الخميس أول تشرين الأول 2026 بعنوان رسائل ورسائل مضادة. في اللحظة نفسها التي كان رئيس الحكومة اللبنانية ينهي فيها اجتماعاته في واشنطن بعد نيويورك مع وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين ومع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاءت الإشارة قوية جدا وصارمة من الخارجية الأمريكية باتجاه الجيش اللبناني، حيث كان الكلام واضحا، وهذا مقال خطير جدا اليوم للسيد إلهام سعيد فريحة عن الجيش اللبناني ومعلومات عن غضب أمريكي من الجيش، حيث كان الكلام واضحا لجهة أن مهمة الجيش اللبناني ليست فقط بالانتشار والتمركز بل بنزع سلاح حزب الله. فهل ما ورد هو رسالة حث للجيش اللبناني وقيادته للمستقبل أم تأنيب على الماضي والحاضر نظرا لعدم اكتمال عناصر اتفاق الإطار أو حتى عدم الشروع في تطبيق أحد أبرز بنوده؟ وإذا كانت إشارات بعض قيادات الأجهزة الأمنية قبل يومين بالمشاركة في ذكرى اغتيال أميني حزب الله قاسية ضد صورة الدولة، ومنهم نائب مدير عام أمن الدولة اللي راح وشارك وغرد وفتك بالقوانين وبنجومه، فإن الرسائل الأمريكية جاءت على شكل تحذير مبطن إلى قيادة الجيش كهرم وإلى المؤسسة ككل، وتتزامن هذه الكلمات مع وشوشات وهمسات وردت على لسان بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يزورون لبنان حاليا، حيث كانت كلماتهم عالية السقف تجاه قائد الجيش اللبناني أمام مجموعة من النواب والرسميين التقوا معهم في أكثر من مناسبة اجتماعية خصصت لهؤلاء النواب الأمريكيين. تضيف إلهام سعيد فريحة من هنا، ومع عودة نغمة التطاول على الجيش اللبناني بعد أكثر من شهر على الكلام الإسرائيلي الذي ورد فيه الحديث عن تنسيق غير معلن وسري بين الجيش اللبناني وحزب الله، كيف ستتعاطى السلطة اللبنانية مع هذه الرسائل الأمريكية؟ وهل هي رد على رسالة العتاب التي بعث بها رئيس الجمهورية عبر مستشاره للجهات الأمريكية لجهة عدم تدخلها وعدم تسهيلها تنفيذ اتفاق الإطار عبر الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ وهذه الرسالة، رسالة جان عزيز التي وردت في مقالة في الصحافة الأمريكية، قد تكون تلقفتها الإدارة الأمريكية وأجابت عليها بأن لبنان عليه أيضا مهمة ما كمل بعد، وهي نزع سلاح حزب الله. فهل يكون جواب لبنان أنه بين الحرب الأهلية وبين نزع سلاح حزب الله نختار أن لا نفعل شيئا؟ أم أن السلطة ستبدأ بتنفيذ تعهداتها عبر اتفاق الإطار وأمام المجتمع الدولي وتبدأ بأصعب المهمات؟ أم أن هناك خيارا آخر، وهو سيناريو أن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء حزب الله قبل انتخاباتها الداخلية أو بعدها؟ فلنراقب. رسائل ورسائل مضادة بقلم إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار .com الإلكتروني. دايما كتابات السيدة إلهام سعيد فريحة وصيد اليوم بعنوان عندما تتعب الأزمة من لبنان، فيكن تتابعون على موقع الأنوار .com الإلكتروني وتسمعون بصوتي مسجلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك ووسائل التواصل. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
1: يسعد صباحك خي جوني ويسعد صباح المستمعين. الحكي اللي عم بيحكي الشاب أبدا منه مزبوط، لأنه شركة الريم أنا موظف فيها، شوفريتها كلهم لبنانية، التريلات الكبيرة هودي أجار، هودي مش ملك لشركة الريم، هودي أجار. خلي صحح معلوماته ويعرف إنه تريلات أجار مش لشركة الريم، وشوفرية البيكابات الريم لبنانية.
0: نعم تخلون مرق شيء من هالنوع أنا ما انتبهت، ولا شاب عم بيرصد إزاعة تانية جان ما بعرف، ورد شيء هيك وأنا كنت ملتهي مثلا بتحضير أغنية أو شيء. على كل رح أرجع أسمع الفترة كلها بس انتهي بصراحة يعني، بس بعتقد إنه الشاب عم يحكي عن شاب، عن شخص عم يحكي عن إذاعة تانية، لأنه من جاب سيرة مياه الريم. مياه الريم أكيد من الشركات المحترمة واللي منحترمها، مثل الشركات التانية، ومنهم أيضا مياه تنورين. الأرز بيشرب تنورين. قولوا الله، وتحية لكل شركات المياه العريقة بوطننا لبنان، ومنهم تنورين. صوتك عالي جبل لبنان. هابي بيرثداي لمارينا أزي، يسعد صباحك يا مارينا. متخرجة بالإعلام وعم تشتغل بإحدى المنصات الإلكترونية وعم نتابع عملها الإعلامي أكيد، والله يوفقها. مارينا أزي، تحية من أختك من أهلك، تحية لكل محبينك ورفقاتك بالجامعة بكلية الإعلام وبالمنصة اللي عم تشتغلي فيها. وكمان غينا نحفاوي بلطجي بتقلك هابي بيرثداي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ روك ميتول انشورنس، الشركة اللبنانية اللي هي بتصرفكم للتأمين على صحتكم، صحة عيالكم، أهلكم والعاملين عندكم، التأمين على بناياتكم، مؤسساتكم ومصانعكم ضد مخاطر الحرب والإرهاب، إضافة للتأمين على كل ممتلكاتكم البحرية والكونتينرات والسفن اللي عم تنقل البضائع. روك ميتول انشورنس شركة شاملة بخدمتكم، من التأمين على السيارة للتأمين على موتور السيارة للتأمين على اليخوت. انضموا للحماية تحت شعار Together Strong. روك ميتول انشورنس أكيد دايما، روك ميتول انشورنس بقسم التأمين على حوادث السيارات، بيتمنوا لكم قيادة آمنة. بعيدا على الواتساب، Don't drink and drive and don't text and drive. روك ميتول انشورنس 78 80 81 80 بتصرفكم. وأهلا وسهلا فيكن بالتأمين الشامل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ريبورتاج 30 ثانية بلبنان، حتى الموت صار بده معاش كتير كبير. القبر ببيروت بمحل منيح $10,000. بنسمع.
2: بلبنان حتى الموت بده معاش. قبر ببيروت أكثر من $5,000. بمدافن الشهداء $10,000. تابوت مستورد من $3,000 لـ $9,000. وبعد في الرخامة وصالة التعزية والقهوة والنعوة وغيرها. إذا معاشك $380 بدك تشتغل أكثر من سنتين بلا أكل ولا شرب حتى تلاقي محل تندفن فيه. عايشين بالدين ومنموت بالدين. بلبنان ما بتقدر تعيش ولا فيك تموت.
0: ريبورتاج 30 ثانية معبر. مؤسف وضعنا اللبناني. مؤسف وضعنا اللبناني، خاصة مع أشخاص عم يدمروا وطننا لبنان بعمالتهم للخارج. صوتك عالي جبل لبنان. إنمائياً بقضاء بشري، النائب ستريدا جعجع عقدت اجتماع بمعراب لدراسة فض عروض 6 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بمشروع بناء مركز مؤسسة جبل الأرز ببشري. تحضير لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع اللي بتشمل أعمال البناء والتجهيز. كان حاضر بهالاجتماع النائب السابق جوزيف سحاق، ممثلين عن دار الهندسة، المهندسين بيير دفوني وتمارا السخن وناجي نجم. خلال الاجتماع جرى عرض لفض ودراسة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإرساء المناقصة على الشركة المتعهدة اللي قدمت العرض الأفضل. من بعدها بيتعاقدوا معها وبينطلقوا بأعمال المرحلة الثانية من المشروع. أكيد الالتزام الدائم بمعايير الجودة والسلامة والمواصفات الهندسية وتنفيذ الأعمال حسب الأصول. الجدول الزمني لازم التقيد فيه. مؤسسة جبل الأرز ببشري إنماء وصمود بهالجبال العالية جبال الأرز، أرز لبنان ببشري. النائب ستريدة جعجع يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهار الموت باتجاه جوني. اليوم هو اليوم الأخير، أول تشرين الأول، اليوم الأخير من هالعروضات اللي عم خبركن عنها، ومن بعدها بكرة ببلش عروضات جديدة. وأكيد من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركتس والمحلات التجارية والميني ماركت بلبنان فيكم تحصلوا على طون أبيض فاخر بونيتا. بونيتا طون أبيض فاخر حار أو عادي. إذن العديد من العروضات. أنتروكوت برازيلي الكيلو بدولار $10.90 أنتروكوت برازيلي. مارتاديلا نيجروني لوقية $2.20 بقسم الخضار والفواكه كل يوم طلبية الطازة بتوصل. جرين جاينت بازيلا وجزر أو بازيلا وخضرة $1.40 كل واحدة منهم 450 جرام. بلان سولي وعروضات حلوة كتير على كل المنتجات. تشادر بلان سولي تشادر سلايسز $2.70 150 جرام. ملوخية ماركت أوشن جاردن 400 جرام $0.90 فقط. وسكر سكر أبيض دعبول 5 كيلو $3.40. جبنة بيكون 120 جرام 8 قطع $1.20. دومو وكل المنتجات من دومو، دومو كريم كراميل 4 $1.80. أروبا أروبا بيكينج باودر 24 مغلف $1.40 24 مغلف. بلان سولاي تارتينا 166 جرام 10 قطع تارتينا بلان سولاي $1.60 بقسم المشروبات الروحية. بلاك ليبل جوني ووكر $22.90 لوشا باودر 10 كيلو لوشا باودر $19.90 بدل $29.75 يعني توفير $10 باللوشا باودر كثير توفير بكل الايتمز. رامبو كيتشن كريم $1.80 سبتونا ومنتجات. سبتونا وايبس أنتي باكتيريال 15 محرمة سبتونا $0.70 أنتي باكتيري. فيلادا وأسعار رائعة على كل منتجات فيلادا. أهلا وسهلا فيكم بقسم الأجبان والألبان المميزة والشاركوتري المميزة وقسم المسمكة. فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني. استفيدوا من هالعروضات اللي ذكرتها. في عندهم بروشيرات فيكم تطلعوا عليها فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. سيأتكن بمحلة وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع كم دقيقة إضافية لنشوف شو آخر الأخبار على موقع جبل لبنان نيوز جبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير.

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: صوتك عالي. جبل لبنان، جبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير والمتابعة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع فيكن تتابعونا. تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء مدينة صيدا وشرق صيدا. في حدا أقولكن عم يرصدوه؟ يا الله ينجينا من جماعة عملاء إيران بلبنان اللي عم يستجروا الموت والدمار لوطننا لبنان. وإلى كل العسكريين الفارين من الجيش اللبناني، قيادة الجيش تدعيكم لتسوية أوضاعكم، لأنه في مترتبات عليكم ما بتسقط بالزمن. إذن جبل لبنان أبليكيشن وتحذير من قيادة الجيش إلى الفارين من الخدمة. قيادة الجيش مديرية التوجيه عملاً بأحكام المادة 24 من قانون القضاء العسكري المتعلقة بإحالة مرتكبي الفرار من الخدمة سواء داخل البلاد أم خارجها أمام المحكمة العسكرية الدائمة، تدعو قيادة الجيش اللبناني جميع العسكريين الفارين والمسرحين طرداً بسبب الفرار الذين لم يسبق لهم تسوية أوضاعهم القضائية إلى المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. تؤكد قيادة الجيش اللبناني أن صدور قرار التسريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار من الخدمة، ولا يغنيان عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة. كما تلفت القيادة نظر المعنيين إلى ضرورة التقيد بمضمون هذا التعميم تفادياً للأثار القانونية التي قد تترتب عن عدم تسوية أوضاعهم. إذن هالتعميم اللي ورد عبر جبل لبنان أبليكيشن يعتبر إبلاغ وتنبيه إلى كل العسكريين الفارين. بتدعيهم قيادة الجيش للتواصل مع المحكمة العسكرية الدائمة عبر تطبيق الواتساب بواسطة رسائل نصية SMS على الرقم اللي رح أعطيكم إياه. إذن إلى العسكريين الفارين، بدكن تسووا وضعكن مع المحكمة العسكرية مش بس مع قيادة الجيش. رقم الواتساب 81-907-464 81-907-464. تستفسروا عبر الواتساب عن الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة. مطلوب منكم جواز سفر أو إخراج أيد فردي أو رخصة سواقة، وثيقة التسريح من الخدمة وبراءة ذمة بحال توفرها. بس إنه عدم توافر براءة الدمة ما بيشكل عائق مباشر بإجراء التسوية القضائية. إذن إلى كل الفارين من الخدمة من عسكريين بالجيش اللبناني 81-907-464 تواصلوا مع المحكمة العسكرية لحتى تسووا أوضاعكم. إذاعة الجيش اللبناني جبل لبنان وإذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بصحيفة النهار أسرار الآلهة، تزداد الهوة بين مناصري حزب الله ومناصري حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية. هالهوة عم تزداد بالقرى الجنوبية والبقاعية تجاه التطورات السياسية والعسكرية القائمة وكيفية التعامل معها. وعم نشهد عبر مكتب التحرير والمتابعة ومعلومات جبل لبنان عم بيصير كتير اشتباكات بالأيدي وبالأسلحة الرشاشة أحياناً بين حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية وجماعة حزب إيران العملاء، لأنه مستمرين عملاء إيران بتدمير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن يا لبنانية، ولكن إلى اللقاء. يسعد صباحك يا سيد جوني العزيز. سجل رسالتك وبعتها بكرة بصوتك هشام لنجاوبك عليها أكيد تكرم عينك. مع تحياتنا لشركة تنورين اللبنانية، الأرز بيشرب تنورين. كل ملاحظاتكم أكيد بتسجلوها بالصوت ومناخدها بدون أي رقابة ومنجاوب عليها من الإدارات المعنية ومنهم إدارة شركة تنورين. صوتك عالي جبل لبنان. أوكي يلا، لكن الموضوع عن شركة الريم منجاوب عليه بكرة كمان بالتفصيل. أمال مرسي، مرسي لألكن يا أمال. كمان رسالة صوتية منسمعها سوا.
0: أستاذ جوني صباح الخير لإلك ولكل المستمعين. بدي كلف خاطرك وأتمنى عليك تحكي عن موضوع برامج المساعدات بلبنان يلي بتروح أغلب مصريات أو مساعداتها لناس غير مستحقين. موضوع المستفيدين من برامج المساعدات الغير المستحقين والمستحقين غير المستفيدين يلي هن الأغلبية. يعني أنا عندي إعاقة وكثير من رفقاتي طبعا بعرفهم وأتواصل معهم وكلاتنا بنشكي من نفس الموضوع. صاحب مصلحة ومال معه بطاقة واللي مش عم يشتغل وبحاجة فعلا لا يستفيد أو لازم يستفيد ويكون مستفيد من هالموضوع ما بيستفيد من المساعدات. أنا بعرف صاحب محطة بنزين معه بطاقة، بعرف واحد مأجر شقتين معه بطاقة، بعرف واحد عنده محل قطع سيارات رسمال محله $500,000 معه بطاقة. شيء ببكي، شيء يندله الجبين، شيء مخجل. بتمنى تسلط الضوء على هالموضوع ويعطيك ألف عافية.
3: نبيل يسعد لي صباحك. ما فينا نسلط الضوء إلا ما تتواصل معي تحت الهواء 70-220-888. بلغني مين صاحب المحطة اللي عم يستفيد، مين صاحب محل قطع غيار السيارات اللي بيملك مئات ألوف الدولارات. بلغنا عنهم وبنعتبرهم ضمن إطار السرية. إذا بتحب كأبلغ لوزارة الشؤون والمعنيين اللبنانيين. يا بدك تبلغونا وإلا ما بنقدر نعمل شيء من دونكم. أنتوا عيون لبنان وصفحة نحن عيونك لبنان بتصرفكن، وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بتصرفكن. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. إلى اللقاء بكرة الصبح إن الله راد الساعة 7 صباحا مع سقف الحرية العالي. وما تنسوا اليوم بعد الظهر أنا سجلت إشياء بالفيديو وأوديو رح تسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان وتشوفوها على جبل لبنان أبليكيشن عن برنامج صوتك عالي. مرسي كتير وتحية لإدارة إذاعة جبل لبنان كلود قواس وكل المشرفين هالإذاعة اللي سقفها عالي كتير، سقف حرية عالي. اسمعوا موجزاتنا، اسمعوا برامجنا، واسمعوا اليوم بعد الظهر عن برامج إذاعة جبل لبنان والشبكة الجديدة. إلى اللقاء.

جبل لبنان. الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: Préparez-vous à chanter.
1: Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays.
0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez.
1: Donnez-moi.
0: Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات، وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جبور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك، الخميس الساعه 2.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية ليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 بداية شهر جديد بطاقة ديناميكية ومحفزة، حيث ينتقل القمر إلى بداية برج الجوزاء الهوائي مقترناً بكوكب أورانوس المتراجع، مما يرفع من وتيرة الأفكار المبتكرة، الاتصالات والرغبة في التجديد. بالتزامن مع ذلك انضم كوكب عطارد رسمياً إلى الزهرة في برج العقرب المائي، بينما تستقر الشمس في برج الميزان والمريخ في أول برج الأسد، ليمنحنا هذا المشهد الفلكي توازناً ممتازاً بين الذكاء الاجتماعي والعمق العاطفي. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتون في برجك يدعوك للترتيب والتريث، بينما يمنحك القمر وأورانوس في الجوزاء طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة. يوم مثالي للمحادثات، الاتصالات الناجحة والأفكار المبتكرة. الثور: ينقل القمر تركيزك اليوم نحو الموارد المالية والشؤون الاقتصادية الشخصية، فرصة مناسبة لإدارة مصاريفك، تقييم ميزانيتك والتخطيط لمكاسب جديدة بعقلانية. الجوزاء: وصول القمر إلى برجك واقترانه بأورانوس يجدد طاقتك تماماً ويمنحك جاذبية وحضوراً لافتاً. يوم استثنائي لبدء خطوات جديدة، التعبير عن أفكارك وترك انطباع مبهر. السرطان: وجود القمر في البيت الخلفي لبرجك الجوزاء يدعوك للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، تجنب العجلة، واستغل اليوم لمراجعة خططك بهدوء بعيداً عن الضوضاء. الأسد: المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف عالٍ، والانسجام الهوائي مع قمر الجوزاء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية واسعة. يوم ممتاز للعمل الجماعي وتلقي الدعم من الأصدقاء. العذراء: يسلط قمر الجوزاء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية في الصدارة. استغل ذكاءك لتسويق مهاراتك وإثبات كفاءتك أمام المسؤولين. الميزان: الشمس في برجك تعزز حضورك، والانسجام مع قمر الجوزاء يفتح لك أبواب التوسع والفرص الواعدة. وقت مثالي للتخطيط للتواصل الخارجي، السفر والتطوير الأكاديمي بثقة. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك لساناً فصيحاً وسحراً لا يقاوم، بينما يوجهك قمر الجوزاء لتنظيم المعاملات المالية المشتركة وحسم الملفات المعلقة. القوس: يتواجد القمر في البرج المواجه لك الجوزاء، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة. الجدي: يوجهك قمر الجوزاء اليوم للتركيز على تنظيم جدول أعمالك اليومي، إنجاز المهام المهنية المتراكمة، والعناية بروتينك الصحي وتجنب الإرهاق. الدلو: بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعمان خطواتك المستقبلية، والانسجام الهوائي مع قمر الجوزاء يمنحك طاقة إبداعية وحظاً واعداً. يوم استثنائي للرومانسية والتألق. الحوت: يوجهك قمر الجوزاء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، فرصة مناسبة لإجراء تعديلات مريحة في بيتك الداخلي وتوفير أجواء استقرار مع عائلتك.
0: حظك على الهواء.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار. يتمسك لبنان باستمرار عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق على قوة بديلة، وتسعى السلطات اللبنانية إلى تمديد مهلة بقائها وضمان مواصلة مهامها تفادياً لأي فراغ ميداني في الجنوب.
1: وتبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا وسط ترجيحات بعقد الجولة الجديدة في 20 من تشرين الأول. وستقتصر المحادثات على الملفات العسكرية والميدانية من وقف إطلاق النار إلى ملف الأسرى والتجريف.
0: يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في ملفات معيشية واقتصادية تتقدمها الموازنة العامة، مع طرح لإلغاء الضريبة المفروضة على البنزين ورفع بدل النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص وسط تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات.
1: دعت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، العسكريين الفارين والمسرحين طرداً بسبب الفرار إلى تسوية أوضاعهم القضائية لدى المحكمة العسكرية الدائمة، مؤكدة أن وثيقة التسريح أو براءة الذمة لا تسقط الملاحقات القانونية المرتبطة بالفرار من الخدمة، كما طلبت من المعنيين المبادرة إلى استكمال الإجراءات تفادياً لأي تبعات قانونية.
0: وفي سجن رومي ارتفع عداد الوفيات بين السجناء إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام، واعتبرت لجنة أهالي السجناء أن تعليق العمل بالقانون حرم السجناء من حقهم في العلاج والحرية وأبقى عائلاتهم تحت وطأة الانتظار والحزن في ظل استمرار تدهور أوضاع عدد من السجناء الصحية والإنسانية.
1: وفي الشق الاقتصادي استغرب سفير أوروبي ارتفاع كلفة المعيشة في لبنان، معتبراً أن الأسعار في بعض القطاعات باتت تفوق مثيلاتها في عواصم أوروبية، ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط المعيشية مع ارتفاع معدلات التضخم وكلفة السكن والطاقة والخدمات، مما يزيد الأعباء على الأسر اللبنانية.
0: وفي السياق ذاته أشارت اليونيسف إلى أن الجوع والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال تتزايد في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية، وأظهر تقرير جديد أن عدداً متزايداً من الأسر يعجز عن تأمين الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وسط تحذيرات من تداعيات هذا الأمر على جيل كامل من الأطفال والشباب.
1: وفي الصفحة الإقليمية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستتابع التحقيق في حادثة محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي، مشيراً إلى إمكان مشاركة إسرائيل في التحقيقات. وقال نتنياهو: من المبكر تحديد ما إذا كانت إيران تقف وراء الحادث، فنحن ننتظر نتائج الاستجوابات الجارية.
2: ولاحقاً أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركات الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلاتها ابتداءً من يوم غد الجمعة لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها إثر حادثة أمس.
1: وفي الصفحة الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة تشمل قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي. في المقابل أكدت سيول أن مشروع خط الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا لا يزال قيد الدراسة ولم يحسم القرار النهائي بشأنه بعد.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

واعي شوي هون لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: 5 على 5، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يتمسك لبنان باستمرار عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق على قوة بديلة، وتسعى السلطات اللبنانية إلى تمديد مهلة بقائها وضمان مواصلة مهامها تفادياً لأي فراغ ميداني في الجنوب.
3: وتبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا وسط ترجيحات بعقد الجولة الجديدة في 20 من تشرين الأول. وستقتصر المحادثات على الملفات العسكرية والميدانية، من وقف إطلاق النار إلى ملف الأسرى والتجريف.
2: يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في ملفات معيشية واقتصادية تتقدمها الموازنة العامة، مع طرح لإلغاء الضريبة المفروضة على البنزين ورفع بدل النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص وسط تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات.
3: دعت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، العسكريين الفارين والمسرحين طرداً بسبب الفرار إلى تسوية أوضاعهم القضائية لدى المحكمة العسكرية الدائمة، مؤكدة أن وثيقة التسريح أو براءة الذمة لا تسقط الملاحقات القانونية المرتبطة بالفرار من الخدمة. كما طلبت من المعنيين المبادرة إلى استكمال الإجراءات تفادياً لأي تبعات قانونية.
2: وفي سجن رومي ارتفع عداد الوفيات بين السجناء إلى 7 منذ إقرار قانون العفو العام. واعتبرت لجنة أهالي السجناء أن تعليق العمل بالقانون حرم السجناء من حقهم في العلاج والحرية، وأبقى عائلاتهم تحت وطأة الانتظار والحزن في ظل استمرار تدهور أوضاع عدد من السجناء الصحية والإنسانية.
3: أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة وبينها ضريبة القيمة المضافة تضيف أكثر من 6 دولارات إلى سعر صفيحة البنزين، معتبراً أن ارتفاع الأسعار يرتبط أساساً بالضرائب وكلفة النقل، ودعا الحكومة إلى مراعاة أوضاع المواطنين مع اقتراب الشتاء.
2: وفي السياق ذاته أشارت اليونيسف إلى أن الجوع والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال تتزايد في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية. وأظهر تقرير جديد أن عدداً متزايداً من الأسر يعجز عن تأمين الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الأمر على جيل كامل من الأطفال والشباب.
3: وفي الصفحة الإقليمية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستتابع التحقيق في حادثة محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي، مشيراً إلى إمكان مشاركة إسرائيل في التحقيقات. وقال نتنياهو: من المبكر تحديد ما إذا كانت إيران تقف وراء الحادث، فنحن ننتظر نتائج الاستجوابات الجارية.
2: ولاحقاً أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركات الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلاتها ابتداءً من يوم غد الجمعة لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها إثر حادثة أمس.
3: وفي الصفحة الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة تشمل قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي. في المقابل أكدت سيول أن مشروع خط الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا لا يزال قيد الدراسة، ولم يحسم القرار النهائي بشأنه بعد.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
5: Les nostalgies présentent.
6: Et si tu n'existais pas.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: Où tu voudras, quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول، موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.
4: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
5: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشال منسا الأوضاع الأمنية، ولا سيما التطورات في الجنوب واحتياجات الجيش. كما بحث مع وزير الإعلام بول مرقس تعديلات قانون الإعلام الجديد وتطوير القطاع، إلى جانب أوضاع تلفزيون لبنان وخطة النهوض به.
4: بحث وزير المالية ياسين جابر مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي التطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات في لبنان، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية والدين العام. كما ناقشا التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
5: وتبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وسط ترجيحات بعقد الجولة الجديدة في 20 من تشرين الأول. وستقتصر المحادثات على الملفات العسكرية والميدانية، من وقف إطلاق النار إلى ملف الأسرى والتجريف.
4: اعتبر وزير الصناعة جوعيس الخوري أن سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يعيق الاستقرار وعودة الاستثمارات إلى لبنان، مشدداً على أن بسط سيادة الدولة وتعزيز قدرات الجيش يشكلان مدخلاً لاستعادة الثقة. وأكد أن الحل يكمن في الدبلوماسية وتجنب مواجهة بين الجيش والحزب.
5: كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن مخالفات مالية لشركات بحرية تتهرب من دفع الرسوم المستحقة لمرفأ بيروت، معلنة استرجاع 6.5 ملايين دولار إلى خزينة الدولة.
4: كرم ملك بلجيكا فيليب رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومنحه رتبة قائد في وسام ليوبولد الثاني، تقديراً لمسيرته ودوره خلال العقود الماضية. وتسلم الحوت الوسام من السفير البلجيكي في لبنان، مؤكداً أنه تكريم لفريق الشركة بأكمله.
5: أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة، وبينها ضريبة القيمة المضافة، تضيف أكثر من 6 دولارات إلى سعر صفيحة البنزين، معتبراً أن ارتفاع الأسعار يرتبط أساساً بالضرائب وكلفة النقل، ودعا الحكومة إلى مراعاة أوضاع المواطنين مع اقتراب الشتاء.
4: وفي السياق ذاته، أشارت اليونيسف إلى أن الجوع والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال تتزايد في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية. وأظهر تقرير جديد أن عدداً متزايداً من الأسر يعجز عن تأمين الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الأمر على جيل كامل من الأطفال والشباب.
5: أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في مشادة وقعت داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب قبل هبوطها بسلام في تبوك السعودية. ويشمل التحقيق التحقق من احتمال وجود دوافع إرهابية أو تخطيط مسبق، فيما دعت السلطات إلى عدم استباق النتائج.
4: ولاحقاً أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركات الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلاتها ابتداءً من يوم غد الجمعة لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها إثر حادثة أمس.
5: وفي الصفحة الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة تشمل قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي. في المقابل أكدت سيول أن مشروع خط الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا لا يزال قيد الدراسة ولم يحسم القرار النهائي بشأنه بعد.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحيه مجدره حمراء ومسرحيه شم البوس مستمرين على خشبه مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي انا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إجابتكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزعر،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بمعاون.
1: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
5: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشال منسا الأوضاع الأمنية، ولا سيما التطورات في الجنوب واحتياجات الجيش، كما بحث مع وزير الإعلام بول مرقس تعديلات قانون الإعلام الجديد وتطوير القطاع، إلى جانب أوضاع تلفزيون لبنان وخطة النهوض به.
4: بحث وزير المالية ياسين جابر مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاغوجي التطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات في لبنان، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية والدين العام، كما ناقشا التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
5: وتبلغ لبنان استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وسط ترجيحات بعقد الجولة الجديدة في 20 من تشرين الأول. وستقتصر المحادثات على الملفات العسكرية والميدانية، من وقف إطلاق النار إلى ملف الأسرى والتجريف.
4: اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يعيق الاستقرار وعودة الاستثمارات إلى لبنان، مشدداً على أن بسط سيادة الدولة وتعزيز قدرات الجيش يشكلان مدخلاً لاستعادة الثقة، وأكد أن الحل يكمن في الدبلوماسية وتجنب مواجهة بين الجيش والحزب.
5: كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن مخالفات مالية لشركات بحرية تتهرب من دفع الرسوم المستحقة لمرفأ بيروت، معلنة استرجاع 6.5 ملايين دولار إلى خزينة الدولة.
4: كرم ملك بلجيكا فيليب رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومنحه رتبة قائد في وسام ليوبولد الثاني، تقديراً لمسيرته ودوره خلال العقود الماضية. وتسلم الحوت الوسام من السفير البلجيكي في لبنان، مؤكداً أنه تكريم لفريق الشركة بأكمله.
5: أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة، وبينها ضريبة القيمة المضافة، تضيف أكثر من 6 دولارات إلى سعر صفيحة البنزين، معتبراً أن ارتفاع الأسعار يرتبط أساساً بالضرائب وكلفة النقل، ودعا الحكومة إلى مراعاة أوضاع المواطنين مع اقتراب الشتاء.
4: وفي السياق ذاته، أشارت اليونيسف إلى أن الجوع والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال تتزايد في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية. وأظهر تقرير جديد أن عدداً متزايداً من الأسر يعجز عن تأمين الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الأمر على جيل كامل من الأطفال والشباب.
5: أمر النائب العام الإماراتي بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في مشادة وقعت داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب قبل هبوطها بسلام في تبوك السعودية. ويشمل التحقيق التحقق من احتمال وجود دوافع إرهابية أو تخطيط مسبق، فيما دعت السلطات إلى عدم استباق النتائج.
4: ولاحقاً أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركات الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلاتها ابتداءً من يوم غد الجمعة لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها إثر حادثة أمس.
5: وفي الصفحة الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الجنوبية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة تشمل قطاعي الطاقة النووية والغاز الطبيعي. في المقابل أكدت سيول أن مشروع خط الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا لا يزال قيد الدراسة ولم يحسم القرار النهائي بشأنه بعد.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: تحياتنا لكل متابعي برنامج سبيس اكس عبر اذاعه جبل لبنان. الى متى يبقى لبنان رهينه سلاح حزب الله؟ والى متى تبقى دوله بكامل مؤسساتها عاجزه امام حزب قرر ان يحتكر السلاح والحرب والسلم وان يربط مصير اللبنانيين بحسابات ايران؟ الحزب يقول انه انتصر لأنه صمد، فيما لبنان يسأل عن كلفة هذا الصمود. ماذا بقي من السيادة؟ وماذا بقي من الاقتصاد؟ وإلى متى يبقى الجيش ينتظر أن يصبح السلاح في يده وحده؟ وفي الداخل أسئلة أصعب: من يحمي نفوذ حزب الله داخل الدولة؟ وهل نحن أمام دولة عميقة تعرقل قيام الدولة الفعلية؟ وأين الرؤساء والحكومة من لحظة قد لا ينتظر فيها الخارج لبنان طويلاً؟ من السلاح والمفاوضات إلى الدولة والجيش، ومن وجع الناس والنظام وصولاً إلى تجربته في القوات اللبنانية ومشروعه الجديد. نفتح كل هذه الملفات الليلة مع الأستاذ شار جبور، رئيس تحرير موقع لبنيز بوليتيكو. أهلا وسهلا فيك
1: استاذ. شكرا استاذ جورج على الاستضافة وعلى هالمقدمة الرائعة واللي أساسا غطت كل العناوين الإشكالية بالبلد.
0: صحيح، وهذا اليوم رح نطرحها معك هالعناوين. بس قبل كل شيء بدي أسألك، هل تعودت على هيك اسمك الجديد أو التعريف الجديد؟
1: لا مش كتير يعني بعدني كأنه هلا بدي أقول لي رئيس جهاز إعلام. بتاخد وقت شوي، بس أنه
0: بس على كل حال طلب عليك كتير هالأيام، يعني من بعد ما انتهيت مهمتك بجهاز إعلام والتواصل بالقوات عم نحس أنه في طلب عليك كتير بالإعلام.
1: إيه صح. هلا أنت طبعا أنت أستاذ جورج، أنت خبرتك بالإعلامية، أنت أستاذ بالإعلام.
0: الله يخليك.
1: هو يمكن خطأ حدا يطلع كتير بهذا المحل. هلا أنا لأنه كنت انقطعت بفترة وهلأ فيت بمرحلة جديدة، مشان هيك صراحة أنا كمان عم بنوجد. أنت بتعرف كتير منيح إنه الإعلام له متطلبات. متطلبات الإعلام إنه يكون عندك موقف
0: صحيح،
1: يكون عندك قدرة تحليل بعض المعلومات، قدرة الربط، وبالتالي حتى تكون موجود، وبالتالي تكون عم توصل رأيك، ولذلك إيه صراحة.
0: بالضبط. أكو حال حضرتك متمرس بالإعلام وبالسياسة، وبعتقد إنه وسائل الإعلام بحاجة لهيك أشخاص
1: تسلم.
0: وطنيين سياديين وهي نبرتهم عالية. رح بلش بالسؤال الأول، بالمحور الأول اللي هو عن سلاح حزب الله والمفاوضات. بس قبل كل شيء بدي بلش بالحدث اللي هو صار مبارح، يلي طائرة فلاي دبي، والحادث يلي صار. مش معروف إذا حادث فعلا محضر ومعد إرهابي أو إنه هيئته مشكل فردي، يعني بعد التحقيقات ماشي، ولكن شو رأيك فيه؟
1: لأنه هو مثل ما أنت عم تقول، يعني هيك مسائل بده تبين حقيقة فيها، يعني ما فيها تنخفى. لذلك وعم نحكي هون دولة كبيرة مثل إسرائيل، عم نحكي دولة كبرى مثل الإمارات، كله معني أنه لأنه في صورة الكل معني فيها. ولذلك إذا تبين أنه هذا شخص عم بينفذ هذا الأمر من عندياته، يعني عم بيعمل هالعملية انطلاقا من افكار موبوءه موجوده عنده ارهابيه، بتكون هالقد. واذا لا عم ينفذ هذا الشيء للقاعده مثلا شيء ثاني، واذا كان عم ينفذ هذا الشيء لاجنده ايرانيه شيء ثالث. يعني بناء على بتبينوا التحقيقات شو ارتباطاته الشخص، الصور اللي كان فيها، شو المواقف اللي عطيها، مين علاقاته. وانت اليوم بهذا الزمن ما بقى فيك تخبي شيء بين السيلولير وبين علاقات وبين رحلاتك، وبالتالي اذا طلع، اذا بدك الاحتمال الاساسي، اذا في حال طلع له اي ارتباط بمحور ايران، بدك تعتبر يعني انه الحرب الثالثه اتيه. باتجاهين، باتجاه ايران واسرائيل. صار عندها اذا بدك من بعد اخر حرب بحزيران لليوم صار عندها حوالي 170 هدف جديد بإيران، وبالتالي في أهداف إيرانية جديدة سوف تستهدف. وفي أكيد استمرار الحرب في لبنان، فضلا استهداف سحوسي باليمن، ولذلك ستشتعل المنطقة من جديد. هلا إذا لا، بتبقى الامور بسيئه العسكريتاري اللي هي ماشي. نعم. وبالتالي هذا كله بتوقف على شو التحيات تتبين.
0: على كل حال اسرائيل ناطره حجه حتى تنقض على ايران عن جديد. طيب. بتعمل يعني هي بعتقد هذه الحادثه بتلقمها
1: اذا تبين التحقيقات. نعم. انه هذا الشخص مرتبط. نعم. بمحور ايران.
0: طيب بنفوت بالمحور تبعنا وسيري حزب الله والمفاوضات. بسؤال اول يقول الشيخ نعيم قاسم في الكلمة التي ألقاها في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصر الله أنه منع إسرائيل من إبادة الحزب وبيئته وبالتالي مجرد الصمود هو انتصار. ليش ما بتعترف بهالشيء يا استاذ؟
1: هو بالحقيقة استاذ جورج يعني هن كانوا بمنطقة لا يحكوا بمنطقة آخر. المصادفة أنه هذه السنة من بعد سنتين بالمناسبة اللي بحكي فيها الشيخ نعيم طلعت كتير فيديوهات لسيد حسن نصر الله.
0: نعم.
1: هالفيديوهات اللي طلعت لسيد حسن نصر الله بتشكل إدانة لهذا الفريق.
0: نعم.
1: يعني الكلام اللي عم يحكي فيه صراحة بتجي بتفكر بتقول هل هذا الشخص الذي يتحدث عن إبادة إسرائيل وبالفرقة الموسيقية منحتل الجليل الفرقة الموسيقية يعني عم يتعاطى معه أنه أنتم ماشيين أنا بفرقة الموسيقية حط عليكم.
0: صحيح.
1: والكلام توازن رعب أو هنبيت العنكبوت ولا عن جهي اللي بيحكي فيها والفوقية اللي عم يحكي فيها. طب من بعد ما تبين انه هذا كله كذب يا اخي ترسأل حالك سؤال انه كيف هذا الفريق ممكن يضل في ناس مأيدته داخل البيئة الموجود فيها لانه هو كان وعدهم مش انه وعدهم انه مجرد الصمود وهلا عم بيقولون هيك. طب انت عم تقول هو كان وعدهم انه اسرائيل ما بقى فيها تعتدي عليهم. إسرائيل ما اعتدت على حدا. اللي صار هو اعتداء على إسرائيل اللي عم ترد الاعتداء. لذلك هو كان عم بيقول لهم ما بقى فيها إسرائيل تفوت تعوا استثمروا عمروا ارجعوا مطرح ما بدكم أنا حميكم أنا كل هو القصص بين انه هذا كله كذب اللي كان عم يقوله كله ما له علاقه بالواقع وبالحقيقه.
0: فاذا هو فاقد المصداقيه يعني خلينا نقول الشيخ نعيم.
1: انا رايي تقول لك شو اول شيء بلش بسيد حسن.
0: نعم.
1: عمل مقال مهضوم دكتور صالح المشنون. قال إخي من بعد 44 سنة على اغتيال الشيخ بشير جميل بيكل بالذكرى اغتياله بيستعرضوا له إذا بدك هيك أبرز مواقفه بالمحطات الأساسية. طيب إنه الغريب إنه حزب الله لا يستعيد مواقف سيد نصر الله وقال حقلكم ليش ما بيستعيدها وحط 10 مواقف لسيد نصر الله إنه يستعيدوها وقالوا شو كان يحكي بيقولوا هذا يا إما بيضحك علينا يا إما عنده مشكلة بطريقة تفكيره بهذا المكان ولذلك ما بيستعيدوا له أقواله لأنه كل أقواله خاطئة وكل أقواله غير صحيحة.
0: بالنسبة للشيخ بشير مثلا قلت القوات اللبنانية بتضل تستعين
1: ليه؟ لأنه كل فكرة قال الشيخ بشير بوقتها بعدها تنطبق على الوضع الحالي.
0: واضح.
1: بينما كل اللي قاله سيد حسن نصر الله ووعد فيه بيئته غير صحيح.
0: صحيح.
1: نكس بوعوده يعني يا إما كان عم بفنس عليهم العربي فنس عليهم يا إما هو كان إذا بدك مخشوش بالوضع اللي هو فيه انطلاقا من هذه الأيديولوجيا اللي مسكرت له عيونه.
0: والشيخ نعيم على نفس الطريق
1: هلا الشيخ نعيم عم يجي يقول من بعد ما كانوا هن قادرين هن عندهم قدرة الردع والجيش عاجز وهن قادرين جام يجي يقول خلينا احنا مكملين. بس ما هي قصة مكملين ما هي عم بتأدي أديت لمجزرة. يعني اليوم من يتحمل مسؤولية هذا الدمار وهذا الخراب وهذا التهجير وهذا التدمير هو حزب الله. تالي طيب انه بده يكفي بهذه الطريقه انه ايش صامدين شو صامد وين مهجر مليون انسان صامد كيف انت عم تطلع تقول لهم بخطابك انا بدي اجيب لكم مصاري تتقدروا تعمروا انه عارف انه في تعبئه في في في حاله تململ داخل الطائفه الشيعيه بسبب الوضع اللي انت فيه.
0: ليك اذا اكمل هيك حزب الله رح يخسر جبل الريحان واقليم التفاح وتلال جزين يعني ممكن نوصل لهون تيخسر كل جنوب الليطاني.
1: تقول لك شو حزب الله عنده أمام ثلاث خيارات إما ستواصل إسرائيل ما بدأت لجهة القدم استراتيجي الميداني تنتقل من منطقة إلى منطقة عندها هدف واحد صفر ضحايا من عندها صفر ما بتحط ولا ضحية وعم تتنقل هو عم يتراجع وهي تتقدم وهو يتراجع هي مكملة وهي لن تتوقف حتى القضاء عليه نهائيا لأنه عنده سوء تقدير هلأ نحكي فيه. المسار الثاني اللي عم يروح عليه الإسرائيلي يمكن باقي لحظة ترجع الحرب بين أمريكا وإيران أو ترامب يعطيه رئيس ترامب يعطيه الضوء الأخضر لنتنياهو ويرجع يكفي بالحرب تبعه بينقض عليه بشكل نهائي.
0: إذا بقي إذا بقي نتنياهو بالحكم لأنه في عنده انتخابات.
1: يمكن قبل الانتخابات. بس إنه بيكون في إذا بدك حرب حاسمة. المسار الثاني مسار حرب حاسمة. المسار الثالث يلي استجورج ما تستبعده إنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال ستأتي اللحظة بده يصير في انتفاضة داخل البيئة الشيعية بنروح يقولوا له فك عنا. خلصنا منك
0: ويردها.
1: انا رايي الشيء لك بدك تتبع من مؤشراتها مؤشراتها وحكيهن يعني ما بقى قادرين يضبطوا الناس وبلش يتخرج الصمت بلش يبين انه خير الناس خلص الفقر دق ابوابها الناس مهجره الى 3 سنين وبعده هو مكفى بنفس الخطاب الذي سقط
0: واضح
1: هو اذا بدك مش بس السقوط سقوط عسكري هو عسكريا هزيمة عسكري
0: طيب.
1: رمزه غتيل سيد نصر الله أهم من هالاثنين خي عندك سردية ساقطة
0: طبعا
1: انت صارت انت اذا بتحكي مع حدا بسرديته بتقول له خي ابو شرفك عم تتسلى وعم كذب علي كذب على غيرنا خي
0: استشار بخلي ضمن هاي السردية في نقطة ممكن تكون مقنعة نوعا ما لا يزال حزب الله يتكلم عن المقاومة لأن الجيش اللبناني غير مجهز لمواجهة إسرائيل طيب لماذا الولايات المتحدة لا تدعم الجيش بسلاح نوعي فعلا و يعني هو بيقول زوال المقاومة يعني زوال لبنان هلأ رد الدكتور سمير جعجع عليه وقالوا لحنا مقاومتنا نحن اللي دافعت عن لبنان مش مقاومتكم اللي هي بالعكس ورطت لبنان وهي مقاومة لإيران ولكن في حجة قصة الجيش شو
1: بتقول له نحن إذا بدنا نحكي ضمن منطقهم وهذا أنا ماني معه يعني جوابنا يكون خارج المنطقة طبعا. بس خلينا بلش بالأول داخل بجواب من ضمن المنطقة من ضمن المنطقة تبعهم هو كان يقول اللي أنت عم تقوله الجيش عاجز وأنا قادر تبين أنه عاجز بما أنه تبين أنه عاجز يزيح للجيش هو كارثة عنه ما هيك هو اللي كنا نحكي نحن عن نكبة الفلسطينيين ب48 اليوم انت تتحدث عن نكبة الشيعة بال24
0: طيب.
1: اوكي نكبة هو بسببه طيب. وبالتالي طالما انت عاجز زيح للجيش بس انا ماني مع هيدي اللوجيك انا مع لوجيك اخرى خي انا ماني بحاجة لجيش يواجه اسرائيل هي قصة انت ما حتقدر تواجه اسرائيل اسرائيل اليوم اقوى جيش على مستوى المنطقة ايران بتضرب على دول العربية صواريخ لا تجرؤ أن تستهدف إسرائيل طلعت القيادة الإسرائيلية قالت لها القواعد الأمريكية عم تقص فيك من عندي ليه حتى تجرى على حرب لك ما استرجي تضرب صاروخ إيران يعني اللي مرجعيته لحزب الله تخاف من إسرائيل ترتعب من إسرائيل أوكي وبالتالي أنت ما حتقدر تعمل جيش وجه إسرائيل كل هالمنطق مش مرفوض أنت بدك تروح على منطق آخر أنا إذا بتقلي شو لازم يكون بقول لك لازم يكون في شرطة بلدية بين لبنان وإسرائيل
0: شرطة بلدية
1: لأنه إسرائيل ما بدها شيء من لبنان الاعتداء على إسرائيل بدأ من لبنان عندما الدولة اللبنانية لم تتمكن من أن تحمي أرضها وعندما لم تتمكن من أن تمنع أرضها من أن تتحول إلى منصة لاستهداف إسرائيل بدءاً من الفلسطينيين مروراً بالأمميين والأسديين وصولاً للإيرانيين هي تتحمل المسؤولية وبالتالي إسرائيل لا تريد أي شيء من لبنان وبالوقائع إسرائيل انسحبت مرة واثنين وثلاثة وبالتالي أنا بالنسبة لي
0: من سنة الألفين وستة
1: ما بدها شيء منك وبالتالي أنت عملياً إذا بتحط ما بدك لا يونيفل ولا جيش لبناني بين لبنان وإسرائيل بتحط شرطة بلدية إذا اللهم انت منعت الارهابيين والتخريبيين انه يستخدموا لبنان كمنصه للاستهداف
0: اذا الكره في الملعب اللبناني هون
1: المشكله عند لبنان مش عند اسرائيل
0: طيب انا هون بيقودني هذا اذا بدك تستطرد اسالك عن المفاوضات اختارت الدوله اللبنانيه خيار المفاوضات حتما انت تؤيد ذلك بل تذهب ابعد من ذلك حضرتك بضروره عقد معاهده سلام مع اسرائيل قلت كذا مره لماذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة ملموسة بعد؟ هل بسبب حزب الله؟ هل بسبب الدولة العميقة؟ بسبب ماذا؟
1: تقول لك شو؟ خلينا نقول نميز بين أمرين الأمر الأول هو أن الدولة اتخذت قرارات تاريخية ومن ضمن المفاوضات المباشرة لهذا يسجل للدولة مع رئيس جوزيف عون مع رئيس نفسه من قرارة نزع السلاح لحل التنظيم العسكري والأمني للمفاوضات قرارات مهمة الواضح بالتجربة انها تتخذ القرارات ولا تذهب الى التنفيذ. راحت على المفاوضات. اتفاق الاطار اتفاق تاريخي. هذا اتفاق
0: الأد.
1: استثنائي. يعني انت وين 17 ايار وين اتفاق الاطار؟
0: طيب.
1: اتفاق الاطار اهم بكثير.
0: نعم.
1: لانه ليه اهم بكثير؟ اتفاق 17 ايار تقني. انه وين بتنسحب وشو بيكون فيه وقديش بيكون فيه.
0: بيحكي عن التفاصيل ادق التفاصيل.
1: اتفاق الاطار ما انه اتفاق، ما انه معاهده سلام. اتفاق الاطار هو اذا بدك عم بحط خلينا نقول الفلسفه السياسيه لا العلاقه بين لبنان واسرائيل اللي حتى ماركو روبيو.
0: نعم. واضح.
1: وبالتالي انت رايح بهذا الاتجاه، واضح ان الدوله انطلاقا ردا على سؤالك لا تريد ان تذهب قدما في هذا الاتجاه. يعني انا اريد يعني عطيت للامريكان، انا بدي مفاوضات، بدي سلام، بس لا اريد بالمرحله الحاليه ان اذهب ابعد من ذلك. اوكي. يعني عطيت كيف بدنا نقول انت بتعطي للواحد جزره، لانه بالعقل الامريكي انه انت اذا بدك تدغدغه بالسلام يدغدغ، كيف بالحري اذا انت عم تسكر جبهة عمرها 60 سنه بهذا المكان، وبالتالي هيدي بشكل مصلحه للاداره الامريكيه الحاليه. اجى من يدغدغها عند فخامه الرئيس، نحن ذاهبون في هذا الاتجاه، وهو صادق يريد هذا الاتجاه. ولكن لا اعتقد بانه سيذهب قبل الانتخابات الاسرائيليه اولا،
0: هيدي اول محطه،
1: او اثنين قبل ما يرجع ميزان القوى يروح اكثر باتجاه مزيد من ضعف حزب الله. بس انت هذا الاتجاه رايح.
0: فإذا الجلسة اللي بدها تصير هلا عينوها ب20 يمكن تشرين الاول او
1: لا تؤدي
0: لشيء،
1: لانه يعني انت اليوم بمرحلة
0: هي عسكرية قالوا تقنية، يعني
1: لانه انت الاساس اليوم خلينا نميز بين امرين. انت هلا الاساس مين بده يجي رئيس حكومة اسرائيلية؟ لانه انت بدك تعمل سلام مع الحكومة الاسرائيلية اللي اخذت التفويض الشعبي هلا.
0: صحيح.
1: هيدي اول
0: صحيح.
1: النقطة الثانية استاذ جورج، واهم شيء بالدنيا انه انت لما بتاخذ قرار ما ترجع عنه. يعني انت تصور للدولة عم ترجع عن قرار 2 اذار حل التنظيم العسكري بالمنطقه، هيك نكسي. انت وصلت لاتفاق الاطار، واتفاق الاطار رئيس الجمهوريه هو قاعد مع رئيس ترامب قال هذا اتفاق تاريخي.
0: صحيح.
1: هذا الاتفاق ما له شرح، له 10,000 شروحات، شرحه واضح وفلسفته منه فيه. اتفاق الاطار يعني ان حزب الله هو العدو المشترك لاسرائيل ولبنان ولأمريكا. هو عدو لأمريكا لأنه هو استهدفها بعمليات إرهابية. هو عدو لإسرائيل
0: من 82
1: لأنه هو عدو لإسرائيل لأنه يستهدف أمنها. هو عدو للبنان لأنه يمنع قيام دولة فعلية في لبنان. وبالتالي هالثلاثة بدون يتعاونوا مع بعضهم لإنهاء هذا العدو. هذا في الإطار.
0: ممتاز.
1: ما فيك تنزل تحته. هلأ في محاولين ينزلوا تحته. وهذا أمر غير مقبول.
0: غير مقبول. نعم. طيب هلأ نتلقى اتصال من الماتر سرمد بوشمعون. سؤاله من هيدا المحور. تفضل استاذ سرمد. استاذ سرمد معنا على الهواء. إذا بتحب تشاركنا بسؤال.
2: أول شيء تحية للأستاذ شار وتحية لك أستاذ جورج.

0: إقليم كامل. وأنا مع سؤاله يعني، هو ما حيجي يقول أنا أخي اليوم بدي أسلم سلاحي للدولة وأنا سأكون جزء من لبنان أبداً. هو ما زال لغاية اليوم على رغم سقوط الجغرافيا وهزيمته العسكرية المدوية وكل الكلفة اللي عم تدفع بيئته، ما بقى عنده أي أفق. انتبه، شو الأفق تبعه؟ صفر. ما بده يسلم سلاحه. وبتقول لا لا، الرهان على تسليم سلاحه غير صحيح. وأنا بوافق أستاذ سرمد، هذا الفريق لن يسلم سلاحه قبل أن يضطر مرغماً على التسليم، يعني قبل هزيمته الكاملة أو قبل أن تطلب منه إيران أنه خي خلاص تقول له إيران جيم أوفر.
1: فإذا تتوقع أنه تكفي الحرب لهزيمته
0: الحرب مكفية،
1: وما بتعتقد أنه خسارة إيران الحرب أو عبر التسوية هي والولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها ممكن أن تصل إلى اتفاق بتسليم سلاح حزب الله مقابل أن تكسب يعني شيئاً ما؟
0: وشو الاحتمالات؟
1: نعم،
0: احتمال أنه أمريكا تنقض على إيران لإسقاط النظام، فتنقض إسرائيل على حزب الله لإنهائه، هذا أول احتمال. احتمال الثاني، صفقة أمريكية إيرانية بموجب إيران تطلب من حزب الله يسلم سلاحه. الاحتمال الثالث أنه إسرائيل تعمل حرب ثالثة تنهي. الاحتمال الرابع أنه عندما يضعف مع القضم الاستراتيجي الميداني الإسرائيلي تنقض الدولة يعني. بس أنه هو بهيك من تلقاء نفسه حبا بلبنان لا.
1: نعم. طيب بتوقف مع بريك ثم نواصل.
2: سبيس اكس على جبل لبنان. الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان سبيس اكس على جبل لبنان
7: منواصل حوارنا مع الأستاذ شار جبور بالمحور الثاني هو عن الدولة العميقة والجيش اللبناني وتعاطي الرؤساء مع الأزمة أستاذ شار هل تعتقد أنه المشكلة الأساسية اليوم هي عدم جرأة الحكومة والجيش في نزع سلاح الحزب وهل تؤيد يعني وذكرت حضرتك أنه الإسرائيل لح تكفي إذا الدولة ما اتمم المهمة ومنلاحظ انه باتفاق الاطار في قصة المناطق التجريبية اللي باقت بالفشل حيتلق بشكل خلينا نقول نسبي مش كامل لانه بزوتر الغربية صار في انتشار للجيش وعم الناس رجعوا على بيوتهم كذا نسبيا بس كمان قدر حزب الله يعني دخل لزوتر من خلال الجمعيات الانسانية واللي هو بيحكي خيرية وهالامور ولكن يعني السؤال بالذات هو عدم جرأة الحكومة والجيش هي نتيجة الدولة العميقة ما هو السبب؟
8: لا هي إذا بدك

0: عدم الجرأة هو نتيجة إنه ما زال الرهان هو على الخارج. يعني إنه خي ليش أنا بدي فوت حالي بهذه القصة إذا هذا الموضوع بينتهي إما بين أمريكا وإيران وإما بين إسرائيل والحسن؟ بنطر. والتفكير المنطلق تبعه إنه هذه المرة لا عودة إلى الوراء. بلا أنا معها إنه ما في عودة، خلاص حسب الله انتهى. أوكي، إيران مشروع إيراني المنطقة انتهى. ما بقى في مشروع تاني. بس هون إذا بدك تسأل حالك سؤال، طب إنه الدولة شو بتشتغل؟ ما أنت كمان لما تقعد على رصيف الانتظار وأنت دولة لا بتدفع تمام من الآخر. أول شيء بتدفع تمام من صورتك من هيبتك، بتدفع تمن إنه أنت عم تطول لازمة. يعني هل اليوم الأنسب لللبنانيين والشيعة تحديداً أن الدولة تحسن بوجه حزب الله أو يبقوا هيك 10 سنين؟ في الوضع انتبه، مين قال أنه بيبقى سنة أو سنتين؟ إسرائيل اليوم وكون أكيد شمالي إسرائيل تتحول إلى سويسرا شرق، إننا نحن بالزمانات نقول
1: مرتاح
0: لبنان سويسرا شرق،
1: صح.
0: صارت سويسرا شرق
1: مرتاح
0: وقاعد عم تتسلى فيهم، لكن ما بيروح لضحية. بالعكس هيدا مش خلي عسكرها عم يشتغل باستمرار
1: ولا صاروخ عم يتوجه لنا ولا حتى
0: خلص خلصوا.
1: درون
0: خلصوا إذا عم تزلون يا زلم. في شيء اسمه إذلال. كل يوم نسمع نحن وياك واللبنانيين استهدافات وتفجير وتفجيرات، بتحس ولعت نسف الجبل. إيه بيقوم بيكب له هونيك في التايشي، شو بتقول؟ حزب الله. أما وقد خرق حزب الله وقف إطلاق النار سنرد. شو كنت تردوا؟ خرق إطلاق النار في التايشي بيعملوا لك 20 غارة.
1: صحيح.
0: يعني عم بتزلوا أصلاً، عم بتزلوا. طب في شيء بده يوقف، ولذلك الدولة خلاص اخذي قرار ما بدها تفوت حتى اللحظة بها سنة.
1: يعني كأنها متكلة على إسرائيل من بمعنى آخر. كأنها متكلة على إسرائيل.
0: إيه متكلة على إسرائيل، لو متكلة على أمريكا طبعا. إنه أنتوا بالإسرائيل بلش يدخلها تكفي، أمريكا بلش يدخلها تكفي، عندك هذا الشيء. نحن اللي عم نقوله أستاذ جورجيتين. إذا بدنا نقول رضينا، نحن ما رضينا، بس إذا بدنا نقول رضينا نزع السلاح ما بدها تعمل بالقوة. طيب الشيء اللي أنت عم تحكي هلا قصة الدولة العامية. هيك؟ عطى الحكيم 3 أمثلة بدي اسمعها. هن إذا بتجي بتفسرهم حلوين. قال إجا وزير الخارجية يوسف رشي أخذ قرار بالسفير الإيراني بتجديد منع بتجديد الإقامة، لازم تتجدد إقامته. بيجي الأمن العام ما جدد له. يعني أنت اليوم عندك الدولة العميقة قرارها يفوق قرار الوزير، قرار الوزير مش موجود. يخيل يعني أنا بروح على قرار مخالف للقرار اللي اخده الوزير. طيب رئيس الحكومة اخذ قرار من روشي وتكرم الأمن العام، ورئيس الجمهورية رئيس الحكومة اخذ قرار صخرة الروشي، الدولة العميقة خالفته وتكرم الجيش اللبناني. يعني انت كيف فيك تقدر تكفي بهذه الوضعية؟ ومطر الثالث العطاء العلاقي ببيان اللي طلع على قيادة الجيش، بتفكر حالك عم تسمع مجلس الوزراء قرارات تبعها. روح معي أبعد لقدام. طب أنا بسألك سؤال كمان ما عندي إجابة لي. طب إنه ماذا يمنع اليوم إنه أنت تاخد قرار خي خلص هذا القرار الحسن بدي سكره؟ خي ليه ما بتسكره؟
1: مثلاً.
0: طب سؤال تاني. طب ليش ما بتعمل تشكيلات عسكرية وأمنية؟ خي ليه؟ خي شو ناطر تتخلي مفاتيح أساسية موجودة من حزب الله بقلب الدولة؟
1: طبعاً.
0: ما في أجوبة أستاذ جورج. الجواب الوحيد إنه في حدا إنه مقرر ما بده يعمل شيء، بس بنفس الوقت أنا بالنسبة لي منيح تبي هربانو عاطل. يعني أنا بالنسبة لي جوزيف عون ويف سلام هني الهدف اللي بدك إياه أنت جورج حايك، واللي بدي إياه أنا واللبنانيين،
1: بس غير طريق
0: بدهن،
1: غير أسلوب،
0: بس ما بدهن يعملوا شيء. هني بدهن هذا الهدف، وطبعا ما فينا ننفي إنه هني بالآخر ما بقى بيغطوا السلاح، أخذوا قرارات تاريخية، راحوا على مفاوضات مباشرة، بدهن يعملوا دولة فعلية مثل ما نحن عم نطالب، بس ما بدهم يروحوا على أي صدام مع الحزب، علماً أنه أي صدام مع الحزب يشكل خدمة لللبنانيين، لأنه أنت بتكون عم بتوفر على اللبنانيين حرب مستمرة ما رح تتخلص.
1: طيب استشار، بس ما تخبى بخير إصبعنا. يعني ذكرت حضرتك حيت سيد أنه سفير الإيراني ووزير الخارجية. طيب مين حمي أو مين عطى أوامر للأمن العام أنه يرجعوا يغطوا وجود وإقامة السفير الإيراني؟ مش رئيس جمهورية؟
0: أنا رئيس جمهورية.
1: نعم.
0: سجور جون واضحة، لأنه ما بده يعمل مشكل. يعني رئيس الجمهورية ما بده يعمل مشكل بالتنفيذ. أخي أنا عم بقول لك رئيس الجمهورية أنا معكم. وأنا سلاح حزب الله كارثي، عم بقوله سلاح حزب الله كارثي، وأنا مع نزعه. وعمل مواقف تبعه لم تتبدل منذ خطاب القسم من اليوم، لم يبدل موقفه. هذا شيء، ولكنه لا يريد انه يروح على افعال. هو بيعتبر نزع السلاح القرض الحسن السفير الايراني عم تعمل كلاش، ما بده يعمل كلاش. بس بهذا انت لما بتعمل كلاش عم بتصفي صوره الدوله تجاه الراي العام اللبناني
1: من دون هيبه.
0: اخي شو الدوله؟ وبالتالي لا، نحن ما نريده هو نريد امر مختلف، انه خلص تصفي في دوله بكل معنى الكلمه.
1: طيب مش غلط الشر هون، في ضغوط دوليه كبيره على الدوله اللبنانيه وعلى الرؤساء واركان السلطه. قديش بعد الامريكان رح يصبروا على الدوله اللبنانيه؟
0: لا لا صبر،
1: انه يشيلوا ايدهم من لبنان بقى يقولك خيي دبر حالك، لانك انت نحن عم نقول لك شو تعمل وما عم تعمل. يعني قديه بده ينطرون بعد؟
0: انا رايي خلينا هون كمان نميز بين امرين اساسيين. انا رايي في فرصه معطات من هذا لاخر السنه،
1: هيدي المهله
0: المهله بقى لاخر السنه هلا، لانه انتخابات اسرائيليه، انتخابات نصفيه امريكيه. هلا من بعدها هون بدهم ينتبهوا كل اللبنانيين. كنا بزمن مضى عندما نقول انه اصبح هناك من تخلي امريكي او دولي عنا، معناتها اننا سلمنا الى حافظ الاسد او سلمنا الى الخامنئي. هالمره بختلف، هالمره التخلي الامريكي عنا يعني اسرائيل باقيه في لبنان. وابعوا شوكم يا شباب بايدكم،
1: واضح.
0: وبالتالي بدهم اخو الشيعة يعرفوا كثير منيح انه اذا بعدهم مراهنين انه هن عملوا اذا بدك سوء تقدير بدخولهم بالحرب، هلا عم يعملوا سوء تقدير اضافي برهانهم على امرين بالاحلام ما بصيروا.
1: شو هن؟
0: مراهنين انه ايران ستتمكن من اخراج اسرائيل عن طريق امريكا. انا رايي ايران بدها تشوف هي اذا بتبقى او ما بتبقى. ومراهنين على امر تاني هو يدخل في العالم الغيبي ما له علاقه بالوقائع اللي احنا عم نعيشها.
1: شو هو؟
0: يعني مراهنين على التدخل إليه
1: مهدي، المهدي
0: ما بعرف. أنا يعني أنا رأيي مراهنين على شيء غيبي من جهة، ومراهنين على إيران من جهتين. نحن لسنا في زمن عجيب،
1: وهكذا إذا بدك تصنع الهزائم.
0: نحن لسنا ميبل، نحن لسنا في زمن عجيب.
1: نعم.
0: وبالتالي يطلعوا من سوء التقدير يلي وصلهم للكارثة اللي هني موجودين فيها.
1: نعم. نعم.
0: ويروحوا على سياسة مختلفة، لأنه خلص إسرائيل لا يمكن أن تخرج من لبنان. نسيها إن إسرائيل نتنياهو وإسرائيل حي الله إسرائيل. القواعد الإسرائيلية، القاعدة الإسرائيلية الجديدة أو القواعد العسكرية الإسرائيلية الجديدة،
1: العقيدة الجديدة
0: اليوم اختلفت من هلأ لخمسين سنة. ولذلك إسرائيل باقية طالما حزب الله لا يسلم سلاحه،
1: ولو تغير نتنياهو
0: لو آية 100%. وبالتالي تتنسحب، ولكن ما ينفهم هالكلام إن إسرائيل باقي. لا، إسرائيل باقي إذا بقي سلاح. إسرائيل دخولها بسبب سلاح. إسرائيل هي كل قصة الأطماع الإسرائيلية، هذه كذبة محور الممانعة على أطماع الإسرائيليين في لبنان. ومن أدخل إسرائيل في لبنان هو هذا المحور لا أكثر ولا أقل.
1: طيب، القوات اللبنانية كانت الوحيدة التي هاجمت الدولة العميقة، ليش عم نشعر أنه هناك نقصة من رئيس جمهورية حيال القوات بمسألة وزير الخارجية وعدم دعوة الحكيم لاستقبال البابا وعدم دعم خطة وزير الطاقة؟ ليش بنحس فيها الحمضة بيناتهم هيك؟ أو يمكن إحنا عم نتوهم هيك، العلاقة يمكن أفضل من هيك.
0: خلينا نقول أنا اللي كنت أعرفه قبل ما أترك الموقع اللي أنا كنت فيه، العلاقة بين دكتور جعجع وبين الرئيس عون جيدي الرسائل المتبادلة.
1: نعم.
0: في حرص إذا بدك على التمييز بين أمرين، بين أنه إحنا متفقين الحكيم والرئيس بعبدة ومعرب متفقين على الأهداف الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بنزع سلاح حزب الله وقيام دولة فعلية. هذا هدف في اتفاق حوله بين الطرفين. والدكتور جعجع لا يشكك بنوايا رئيس عون الكونديين. أوكي، هلأ في بالتفاصيل ايه في تباينات وهذا امر طبيعي. هذا كله عم تخضع لنقاش. اوكي، حتى ما تتحول الى خلاف،
1: التواصل قائم
0: بظل حرص اثنين انه هذا ما تروح لخلاف. ايه نقاش بتبلش بقصه الوزير رجي وزير الخارجيه، ما بتخلص بقصه القرض الحسن، وما بينهما طريقه اليه ما في اليه للتعيينات والامور الداخليه جوا. هذا شيء طبيعي مع رئيس الحكومه او رجل.
1: نعم. طيب سؤال أخير بهذا المحور حتى بعدين نستقبل كمان سؤال، هل حضرتك مرتاح لسياسة الرئيس ترامب مع إيران؟ ما بتعتقد أنه إيران عم تراوغ وعم تحاول تكسب وقت تيخلص عهد ترامب؟ شو ناطر الرئيس ترامب تيحسم مسألة إيران؟
0: كمان إذا بتسمح لي، نميز بين أمرين أساسيين.
1: نعم.
0: الأمر الأول أننا يجب أن نسجل أن هذه القيادة الأمريكية هي القيادة الوحيدة التي تجرأت على استهداف إيران من قتل سليماني إلى قتل الخامنئي.
1: نعم.
0: وأنها شنت حربين ورح تروح على الحرب الثالثة. تلي أنا كمان نعطي كل حدا حقه. هذه القيادة شابو ليل عملته لأنه إيران دولة تخريبية. شيء تاني الواضح بالممارسة أن هذا الرئيس لم يتراجع قيد أنه عن الخط الرسمي، إما أن تسلم إيران بشروط أمريكا وإما أن الحصار سيبقى والحرب قادمة. ولذلك أنا برأيي لن ينتهي عهد ترامب إلا بحالة واحدة، وتكون إما إيران سقط نظامها عسكريا بحرب جديدة، إما أسقط بانتفاضة شعبية.
1: واضح. طيب نتلقى سؤال من زميلي تانيا كفوري. تفضلي زميلتنا تانيا، معنا على الهواء زميلي تانيا. تفضلي. طيب رح نفوت بالمحور التالت يلي هو الأزمة المعيشية، الشارع والنظام اللبناني. هل برأيك لا بديل عن الحكومة الحالية، وما سر قوة هذه الحكومة؟
0: يعني الحكومة قوتها هي أنه هذه المرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف إلى اليوم تتخذ هذه الحكومة قرارات تعيد الاعتبار للدستور في لبنان.
1: نعم.
0: حصل انقلاب على اتفاق الطائف منذ العام 91.
1: صحيح.
0: ولذلك هذه الحكومة للمرة الأولى عم ترجع كأنه يرجع الزمن يبلش بال 91 يلي هو حل تنظيم العسكري والأمني لحزب الله، وما في شيء اسمه في لبنان المقاومات كلها انتهت بالحرب، بعد الحرب ما في مقاومات. أوكي. تليل. أهمية الحكومة هو حرصنا على الحكومة هو اثنين، هالحكومة للمرة الأولى أيضا نحن أمام الوحدة وتسعين، ولا مرة أولى حتكون معك أداء من 2005 لأنه كمان صار في تطور بعد خروج جيش الأسد من لبنان. هناك رئيس جمهورية، رئيس حكومة، أكثرية وزارية باتجاه واحد، هذا ما نحافظ عليه.
1: طيب.
0: تضلك قادر تأخذ قرارات مثل اللي أنت أخذتها.
1: نعم.
0: ثلاثة، طب الأزمة المعيشية اليوم ليش عم نقول إنه رئيس ترامب بده يحسم؟ لأنه أنت الضرر اللي جاي من المضائق ضرر عالمي.
1: طيب.
0: اليوم الأسعار
1: العالم كله عم
0: والنفط يعني. كله مأزوم،
1: والنفط والمعادن،
0: الخليج خي مأزوم، الخليج اللي نحن رافعة تاريخية لنا هيك، كل دول العالم مأزومة. طيب. هناك أزمة عالمية.
1: طيب.
0: إلى جانب ذلك ثلاثة، بخي أنت بحرب عاملها حزب الله، يعني ما كمان انت بإضافة انه في وضع عالمي مأزوم انت في حرب عملها حزب الله، هي كل في إضافية. أربعة، انت بحصار مالي اقتصادي عن سابق تصور وتصميم، اذا انت ما بتشيل السلاح وانا مع هذا الحصار، اذا انت ما بتشيل السلاح انت ما في لك مصاري حتى يعطوا حافز للدولة بانه تنفذ. خمسة والأسوأ من هيك كله، انه انت بدل ما تكون عم تقنق حزب الله لانه عمل حرب، انت عم تريحه، يعني عم المصاري اللي بياخذوها منك ومني ومن اللبنانيين عم يدفعوها كلفة الحرب اللي عملها حزب الله.
1: صحيح.
0: طب هذا كله سبب الأزمة.
1: طيب. رح كمان توقف هلأ مع سؤال لزميلتنا تانيا كفوري. تفضلي زميلي تانيا، نحن على الهواء معك. تفضلي.
2: تحية للرفيق شاد شبور ولك جورج.
1: أهلا فيك.
2: أنا ما سمعت الحوار لأنه كان الصوت كتير واطي. رح أسأل السؤال الجوهري.
1: فضل.
2: سؤال الجوهري اللي نحن عايشين، هل تشوف خطاب رئيس الجمهورية السيادة اللي هو سيادة بالعلم وتصرفه من يعني الخفي من تحت الطاولة يساير أو إذا بدك عم يعمل يلي بدهن ياه الممانع؟ لحد هلا ما في تنفيذ لشيء ممكن انه نحن نتفائل منه. هيدا العهد عم يفرجينا انه هو مسار لتكملة العهود اللي قبلها، بس بفارق انه هيدا الخطاب كان سيادة علنا وجوهريا منه على الارض شيء. لا عم بيقدر يشيل الدولة العميقة وما بده يشيلها، لا عم بيقدر ينظف الجيش، الجيش بده لازم حتى يقدر يطبقوا الإطار يلي مطلوب منهم. وبارح كانوا بأمريكا رئيس الحكومة، هل كمان في طبق إذا ما كان بتجانس مع رئيس الجمهورية وكان المطالب اللي طلبها روبيو رح تتنفذ ولا لا؟ في أسئلة كتير عم نطرحها نحن كمواطنين. ضايع الطاسة بهالبلد، مش معروف شو بدهم يعملوا وشو بدهم، يعني التنفيذ ناقص على الأرض، ما في شيء لا اقتصاديا ولا ماليا ولا سياسيا ولا شيء. شو جوابك على هول الأسئلة يلي نحن عم نطرحها بين بعضنا، يلي عم نطرحها على الإعلام، يلي عم نطرحها على على السوشيال ميديا؟ عادي طبيعي عم نطرحها، ما بقى عنا ثقة بحدا.
1: واضح واضح سؤالك زميلي تانيا، خلينا نسمع جواب الاستشار وبشكرك. أنا بشكرك على السؤال.
0: بدي الحي رفيقة تانيا عند حضورها المميز دائما، أهلا
1: وسهلا
0: يعني
1: فيها،
0: بتشتغل 20 على 24.
1: صحيح
0: تانيا، الله يقوية تانيا. عم تعمل صرخة، هي صرخة إذا بدك معظم اللبنانيين، يعني أنت بضائقة مالية واقتصادية، تنكة البنزين إذا بدك تفول سيارتك $100
1: صحيح
0: بسبب الأزمة الموجودة بالخارج.
1: صحيح.
0: وعم نحمل على ظهرنا حزب بعدنا مضطرين إنه بيعمل حروب، وبعده بيحكيك لهلا بيستفزك إن المقاومة مستمرة. مستمرة كرمال شو؟ مستمرة تتقتلوا ما تبقى من اللبنانيين، تتهجروا ما تبقى من اللبنانيين، تما تخلوا حدا عم يتنفس بالبلد. شو بعد فيه بقى ما عملتوه وما ارتكبتوه بحق هذا البلد؟ وبالتالي عنده خوف مثل ما معظم اللبنانيين عندهم خوف.
1: طبعاً هاي تسيب
0: ريت مشروع. نحن أمام فرصة تاريخية لقيام دولة فعلية وعودة لبنان دولة طبيعية، إنه تضيع مثل ما ضاعت فرصة اغتيال الشيخ بشير وفرصة اتفاق الطائف وفرصة انتفاضة الاستقلال وفرصة 1559 وفرصة 1701، إنه تضيع هالفرصة. عم تعبر بهذا السياق.
1: عم تحكي عن رئيس جمهورية، عم تحكي إنه عهد دولة هي تلق يعني متسم بالفشل، كأنه عم توصفه هيك.
0: إنه هي عم تدعي إنه خيلة لازم تروح بغير محل، على أمل إنه برجع بقول نوايا فخامة الرئيس ونوايانا واحدة، على أمل تبديل وتغيير الأسلوب من أجل إنهاء هذا الوضع، هذه الحالة الشاذة الموجودة.
1: ممتاز، متوقف مع بريك ثم نواصل.
3: سبيس إكس على جبل لبنان.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح. سبيس إكس على جبل لبنان.
2: منتابع حوارنا بالمحور الثالث مع الأستاذ شار جبور ونسأله عن أزمة الكهرباء. ليش ما نجحت الحكومة لليوم بمعالجة أزمة الكهرباء؟ وزير الطاقة حاول كتير، عمل مجهود كتير كبير، ولكن هناك حملة عليه، وبالمقابل ما عم نشوف إنه الحكومة عم بتواكبه بالأمور. شو سبب هالمشكلة؟ وهل أحرقت القوات أو ملف الكهرباء، هل أحرق القوات اللبنانية؟
3: لا، ما في شيء بيحرق القوات ولا شيء يؤثر على القوات. بس أنا خليني أسألك أنا هيك سؤال كنت عم فكر فيه، إنه أنت برأيك أستاذ جورج، ونسأل من خلالك اللبنانيين، لو كانت وزارة الطاقة مع الرئيس نواف سلام كنت شفت نفس الحملة؟ أنا متأكد لك، يعني لما كانت القوات بوزارة الصحة ما بتفهم شو الحملة. لا، اليوم في حملة على وزارة الصحة، لما استلمت وزارة الشؤون حملة على وزارة الشؤون، يوم في حملة على وزارة الشؤون، وبالتالي هناك من يستهدف القوات عن سابق تصور وتصميم في كل وزارة استلمت. هذا أول نقطة.
2: برمجي.
3: ها؟
2: برمجي، الموضوع برمجي.
3: النقطة الثانية.
2: نعم.
3: هي لما كانت دول العالم، الشركات بالعالم عم تجي هي تقول لك أنا بدي أعمل معمل، أنت كنت عم تصدى بدك بواخر. هيك؟ اليوم انت اذا بتطرق لها بابها ما بتجي ليه؟ انت في حصار مطبق عليك، في حصار، وما قدرت تعمل استثناء من وراء هذا الحصار القائم. لذلك القوات اللبنانية استلمت وزارة الطاقة بلحظة حصار مالية واقتصادية على لبنان، ممنوع يفوت فيها دولار، مش للطاقة، لك للجيش. مش الامريكان بيطلع بيقول خي نحن ندعم الجيش اللبناني لانه هو دعامة الاستقرار، مش حزب الله، ما بدعمه بدولار، ممنوع. مؤتمر، شفت لك شي مؤتمر للجيش جيب مصاري؟ ما في، ممنوع. اذا الجيش ممنوع يجيب له مصاري ويجيب للكهرباء مصاري، وبالتالي هي استلمتها بهذا الظرف. ثلاثة، انت للمرة الاولى ما عم بتدفع الخزينة مثل ما كانوا يدفعوا قبل. اربعة، للمرة الاولى عم تحط الوزارة على الخط الاستراتيجي. انت للمرة الاولى عم ترجع تربط خط الغاز العربي، هذا لحاله بيأمن لك 30% طاقة إضافية، وانت عم تروح على إذا بدك من على الخصخصة الصغيرة للمعامل الصغيرة يلي أيضا بتأمن فيها البعد المناطقي بلمركزية الطاقة بمحل رايح فيه. وبالتالي انت رايح على إنجازات، بس هيدا كله بده وقت، وعم تشتغل بأصعب ظرف بظل الحصار القائم.
2: ولكن قسوم القوات بيقول لك هي كل هول وما في كهرباء.
3: إيه؟ لأنه إذا بدك بفهم الناس إنه المواطن بالآخر بده كهرباء، ما بده يأخذ بعين الاعتبار لأنه هذا الكين القطاع مدمر، ولأنه كانت الخزينة عم تتحمل وتتكبد مليارات، ولأنه في بواخر عم تستنزف البلد، ولأنه في حدا ما بده يفكر استراتيجيا لوين بده يروح، ولأنه في غلاء عالمي بموضوع الأسعار والنفط والفيول وإلى ما هنالك. بفهم الناس، بس لا شك إنه أنت إذا بدك تحكي بموضوع استراتيجي ما له علاقة باللحظة، هذه المرة الأولى منذ 20 عاما وزارة الطاقة عم تحطها على السكة الصحيحة ليصير عندك وزارة في
2: الوقت. واضح. طيب، هل ممكن أن نوصل لاحتجاجات بالشارع استشار؟ ممكن نشوف نتيجة الغلاء ونتيجة
3: ما ماني شايفها.
2: ما شايفها؟
3: لا، تقلك لي، لأنه المسألة يعطول إلى علاقة بأبعاد سياسية ليس فقط اقتصادية.
2: نعم.
3: يعني أي تحرك خصوصا بلبنان يكون في رافعة وقوة دافعة.
2: نعم.
3: بمكان ما اليوم طبعا القوة السياسية المكونة للحكومة اللي هي مع قرارات نزع سلاح حزب الله لن تذهب باتجاه اسقاطها، لانه انت اذا سقطت كانك علقت تنفيذ هذه القرارات، وهذا ما يريده حزب الله.
2: لان
3: انت لن تذهب بهذا الاتجاه، يعني انت عمليا بدك تروح لوين؟ بدك تروح على الثنائي يلي هو متضرر من الحكومه. بالثنائي الرئيس بري لن يذهب باتجاه الشارع، لأنه بده ما يفوت بمشكل مع المملكة العربية السعودية وبده يحافظ على تميزه عن حزب الله. بضل في عندك واحد اسمه حزب الله. حزب الله من جهة هو مستفيد من الحكومة لأنه عم بتغطي عليه مساعدات وما بيقدر يأمنها، يعني هي عم تيجي تسكر عليه ما بده يروح يسقطها، مستفيد هو منها من خلال بيئته ومعاته ومنه اللي بيئته. اثنين لا يجرو. ليه لا يجرو؟ لأنه هو إذا بدك عارف أنه في معادلة واضحة. صحيح أن الدولة اللبنانية لا تريد أن تصطدم بحزب الله لنزع سلاحه بالقوة، ولكن الصحيح أيضا أن الدولة اللبنانية لن تقبل بأنه حزب الله ينزل يعمل 7 أيار وأمر واقع الشارع ستصطدم فيه.
2: فإذا هناك خط أحمر من الدولة اللبنانية تجاه استغلال حزب الله للشعب.
3: إيه يعني إذا طل براسه بيكون إذا بدك يعني أنت كأنه بدل، يعني أنا اليوم بتقلي أنت شو بدك بقول لك أن تستدرج حزب الله. أنا أتمنى ذلك. يعني أتمنى أن يستدرج من أجل أن تنقض عليه الدولة. وبالتالي هو ما بده يستدرج نفسه، يستدرج نفسه بهذا المكان، فضلا عن أنه إلى جانب العوامل الداخلية هناك خطوط حمر خارجية تريد بقاء واستمرار الحكومة.
2: طيب يردد الدكتور سمير جعجع، أنت شوي سؤال عن النظام، يردد دائما عن تغيير التركيبة السياسية وليس تغيير النظام. لماذا؟ في ناس بتقول انه ارضاء للسعودية، هيك انه والله السعودية هي مع الطائف ولا تريد تغيير النظام. ما هي هذه التركيبة السياسية التي يروح دائما بها الدكتور سمير جعجع، ومتى قد تطرحها القوات بوضوح برأيك؟ هل حضرتك معه يعني تغيير التركيبة السياسية، فيها نقول مثلا حتى نكون صريحين أكثر، هي اللامركزية الموسعة؟
3: كمان خلينا نميز هون بين أمرين، موقف القوات وموقف الشخصي.
2: نعم أكيد أكيد.
3: اليوم أنا
2: أنت اليوم برات خارج ال،
3: بس أنا أستاذ جورج من خلال 10 سنين بالمحل اللي كنت فيه كرئيس جهاز إعلام بدعي أنه بعرف عقل الحكيم. الحكيم هي حدا عملي ومنطقي إلى جانب يعني براغماتي واستراتيجي. أوكي، يعني بالنسبة له الأولوية التي لا تعلو عليها أولوية الآن هي سلاح حزب الله. ما تضيع بالتفكير، لأنه يعني بالنسبة له إذا هلأ أنت رحت على تطرح النظام بتفيد حزب الله. يعني بتكون عم تحرف الأنظار باتجاه آخر. ولذلك هو شو عم يعمل؟ عم بيقول التركيبة، طيب ضل عاطي إشارة أن التركيبة بحاجة إلى علاج، ولكن بالوقت نفسه هذا العلاج مؤجل لإنهاء النظام، لأنه بعقل الحكيم أنه أنت خي أي تركيبة في دلالية تقسيم طائف جمهورية أولى بظل سلاح إيراني في لبنان يوك ما بتعمل شيء. بدك تشيل هذا السلاح الإيراني تقدر تعمل دولة. شو النظام؟ نظام دولي. اليوم نحن ما في نظام، ما في دولة، نحن ساحة من ساحات إيران. وبالتالي عندما لبنان ينهي حالة الساحة الإيرانية وينتقل إلى الدولة الطبيعية، الحكيم يقول من هلأ وقعد تفتكروا يا شباب انتهت لازمة. لا، عندما ننهي الساحة الإيرانية كنت عارفوا كتير منيح يلعب بيقولوا الحكيم، علينا أن نذهب إلى معالجة التركيبة. شيء تاني بحديث الحكيم، الحكيم ما بده يفرض على اللبنانيين يعني أنه شو منا لوين منا نروح، يعني وبالتالي في خلل بالتركيبة من 60 سنة لليوم، من 100 سنة لليوم في شيء منه ماشي.
2: خلينا نقعد ونحكي.
3: تعود نقعد نحكي يا شباب أي تركيبة عمروا عليها. هذا هو المنطق يلي عمروا عليه الحكيم.
2: يعني ما في فكرة مسبقة عن تركيبة، إنما البحث بي بي بي بي يعني موضوع إيه بلا البحث.
3: لأنه إيه؟ لأنه أنت عم تقول في خلل. مننهي مننهي الحالة الشاذة يلي هي بتمنع أي نظام قائم، ومن نروح نقعد مع بعضنا لأنه إيه في خلل تركيزه على الدائم. تيقول انه خي هاي وقعت تفتكروا حننسيها لما نخلص من السلاح. لا، بدنا نروح نحكي فيها.
2: عظيم. هلا بنتلقى اتصال من كمان ناشط الاستاذ جاد سميحة، اذا هو معنا على الهواء وقت الحاضر نسمعه نسمع سؤاله. جاد معنا، ظاهر هو معنا. استجاد تفضل.
4: بونجور استجار، بونجور استشار، يعطيكم الف عافيه.
2: اهلا فيك، اهلا فيك.
4: سؤالي لليوم للاستشار هو انه بغض النظر عن موقف القوات من العهد ومن الحكومه، وبنعرف انه هالعهد وهالحكومه قديش مختلفين عن اللي قبلهم، لكن اللبنانيين بهذا الوقت بلشوا يلتمسوا انه هذا عهد في كتير من الكلام وقليل من الأفعال، وهيدي الحكومة أكيد بغض النظر عن وزرائنا ويمكن ناس قراب منا عم تسعى لأنه تكون عم تحط ضرائب زيادة على الناس، ما عم تهتم أبداً لمشاكل الناس لظروفهم الاقتصادية. فالناس بلشت تلتمس أنه هيدا العهد منه ناجح وبلشت تطلع صرخة شوي شوي. فشو مستقبل هذا العهد القريب وهيدي التركيبة قديش رح تضل وقديه رح تضل عم تتصرف مثل ما هي عم تتصرف قبل ما يصير في انفجار قبل ما تروح الأمور لمحل تاني؟ يعني هذا الوضع مثل ما هو قديش رح يضل ماشي قبل ما يصير الانفجار ويصير التغيير؟
2: شكرا استاذ جاد، تفضل استشار.
3: طبعا من حي استاذ جاد واللي قاله، انا رأيي الأمور مفتوحة على شتى الاحتمالات. يعني خلينا كمان هون ميز بين أمرين،
2: نعم،
3: بين انه ما حدا بيقدر يقدر انه انت هلا ما تروح على حرب تاخدك على وضع تحسم وضع حسب الله، ما حدا في يقدر انه انت ما تروح على انتفاضة شعبية.
2: نعم.
3: يعني خلافا للمنطق، لانه في قصص مش على طول بالتفكير المنطقي بتصير،
2: ممكن
3: يصير في ثورة شعبية.
2: صحيح.
3: والثورة الشعبية تاكل الاخضر واليابس.
2: نعم.
3: يمكن كمان لانه انت ما فيك تفكر حسب الله، منه حدا فيك تفكر انه هذا طرف عاقل اللي بيضرب 6 صواريخ باثنين أدار عارف رد فعل اسرائيلي، هذا ما انه عاقل. وبالتالي هذا كمان ممكن يعمل شيء، لذلك ما بنقدر نقدر من هلا شو، بس بنقدر نقدره صراحة، ولازم نضل نقوله تنكون احنا اوفياء مع مع مع ضميرنا.
2: طبعا
3: يا اخي انا رايي في جمله استخدمها استجاد حلوه، كثير من الكلام قليل من الافعال.
2: هذا واقع
3: صحيح. اوكي انا رايي بدي ارجع كرر، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه عنده نفس الاهداف يلي كلنا منا اياها، يعني نخلص من حزب الله ونسمع اسمه ونخلص من سلاحه ونعمل دوله. بس ولكن لغايه اللحظه ما بدهم يختموا. هل هيدا الشيء بيؤدي لنهايتهم؟ هلا كله مرتبط بتطور الاحداث. برايي بتقدير، يعني بحكي رئيس الجمهوريه ينتظر الانتخابات الامريكيه والانتخابات الاسرائيليه، هو كمان عاطي لاخر السنه، هو صار يعرف انه الوضع كيف رايح وانه قد ايه نقمه الناس كبيره وقد ايه نظره الناس له عم تتراجع، ولذلك سينطر الاربعه اشهر بناء عليه. ما في يرجع لنا والله بدي ينطر تشكيل الحكومه الاسرائيليه، لا، بناء عليه بده ياخذ قرار.
2: طبعا
3: انا رايي سيقدم فخامه الرئيس،
2: سيقدم
3: وسيقدم دوله الرئيس.
2: واضح واضح. طيب هلا بننتقل للمحور الرابع يلي هو عن تجربه الاستشاري جبور في القوات اللبنانيه ومشروعه الجديد يلي انطلق فيه. امضيت 10 أعوام على رأس جهاز الإعلام والتواصل في القوات، هل كنت تتوقع هذه العاطفة القوية من الناس؟ كانت يعني مثيرة للهيك مش الاستغراب بدي أقول، بس يعني ليفتي
3: صراحة.
2: وماذا تقول للذين يهاجمون القوات لأنها استبدلتك بالصديق جاد دمين؟
3: هلا أول شيء جورج بحكيك بكل صدق، ما كنت متوقع يعني أنا بعرف القوات بحبوني وأنا جزء منهم، بس ما كنت أتوقع ولا لحظة هذا الاحتضان بهذا الشكل يلي حصل. طبعا حصل كمان خارج القوات من تيار سياديين ولا ما هنالك، وبالتالي إذا بدك هيدي حملتني مسؤولية إضافية وعطيتني خلتني تزيد قناعتي إنه أهم شيء بالدنيا هني 3 كلمات: الوضوح في الموقف. الناس القوتيين الرأي العام
2: تحب الوضوح،
3: بدهم في الموقف. الوضوح في الموقف، بدهم موقفك خي خلاص كيف تكون واضح، وبالتالي هي حتحملني مسؤولية انه خي كفي انا حجمي صغير هالقد، انا شخص فرد بالاخير، مؤسسة كنت موجود فيها عطيتني حجمي اكيد، انا بدك تكفي بهذا الاتجاه. واكيد مشكورين كل القوتيين، وهذا الاحتضان يلي خلاني ما بخفي عليك يعيش بثلاث اربع ايام بوضع عاطفي متاثر بهذا الاحتضان، لانه ايه بياثروا فيك، يعني بتحس انه انت كنت بالاتجاه الصحيح.
2: حلوه محبه الناس،
3: إيه حلوه محبه حلوه، وما فيك يعني وشو ما عملت ما فيك ترد جميلهم بهذا الاتجاه يلي انا موجودين فيه، لذلك اكيد حكفي بدل محل. اثنين، اخصامنا رفيق جورج استاذ جورج، شو ما عملت بالدنيا بدهم يضلون ينتقدوا ما في يعني. وبالتالي اذا الحكيم شو بدي اقول لك يعني كان امبارح في 6 نواب ليش بدك تغير في بالاخر. انا العبره اللي انا ناخذها انه ليه كان بده يغير 6 نواب هيك هي الاساس وين. هذا القائد خرج من المعتقل في 2005 بدك تاخذ على طريقه الوزنات. هذه القوات كانت بهذا الحجم بال 2005 شوفوا وين صارت ب 26
5: صحيح.
3: صارت بال 26 ليه صارت هيك؟ صارت الحزب الاول الحزب الاكبر التكتل الاكبر الحزب الاكثر تاثيرا. لماذا؟ لانه هو يعتمد هذا التغيير هون لازم يغير به وهون لازم يغير اسلوب وهون لازم يغير بهذا الموقع. هاي وصلت انه القوات تكون اليوم اكبر موقع. كلنا بنتذكر يا استاذ جورج بغصه ان بطريركنا التاريخي نصر الله صفير قال في العام 2005 لقد اصبح هذه المسيحيين زعيما بيقصد ليمات ميشيل عون قبل ما يكون ينقل بحطه بتحالف مع حزب الله. هي انا وقتها عملت لي غصه
5: لا.
3: اذا بتقول لي انا البطرك صفير بحبه قد الدنيا المحطه الوحيده اللي ما بحبه اللي ما حبيت موقفه فيه ما هيك. اليوم الحكيم هو صار هو زعيم المسيحيين هو زعيم اللبنانيين هو القائد الاكبر هو الحيسي الاكبر. وبالتالي لا هو التغيير هو بيعرف التغيير عم ياخذوا فيه. وبدي وجه الف تحيه لصديق جاد رفيق جاد يلي معرفتي فيه بترجع على 15 سنه شاب بكل المحطات يلي هو كان بكل المسؤوليات عمل المسؤوليه 10/10 بالمحل هو فيه
5: واضح.
3: والله يوفقه بالمسؤوليه الجديده. انا بالنسبه لي انا متصالح مع نفسي امضيت 10 سنوات على راس هذا الجهاز وكان في عنا تعاون احنا وياك كثير كبير وكثير مثمر وهذا كان شرف لي استاذ جورج. هلا مرحله جديده انا رايي عليها وهذه المرحله الجديده هي انه عملت منصه لي وهذه منصه بدي اشتغل على نجاحها.
5: هلا نحكي عنها يعني بشكل مفصل اكثر بس كنت اسالك رايك بالاطلاله الاولى الاعلاميه للصديق جاد دميان شو رايك فيها كانت؟
3: انا رايي جيده
5: جيده
3: ايه. انا قلت له عبرت له عن هذا الامر. انا ما بعرف اذا لازم اقول بس خليني انا بحب اقول امور مثل ما هي. انا قلت له للصديق جاد هو طلع مع استاذ داني حداد ايه وقلت له هذه الاطلاله وحضرتها ومقابله كثير حلوه ايه كانت ممتازه. انا كنت مع اطلالته مع الاستاذ مارسيل اجلها شهر. انا طلعت اول اطلاله اجل شهر بتكون اذا بدك لانه انت لما بتطلع على كعبه في ناس بتيجي تقول لك دميان وجبور وجبور ودميان والناس عم بتراقبك بعد شهر خلص معنا صرت خارج الصورة. صورتي صارت بمكان آخر
5: واضح.
3: بس على رغم ذلك أنا بالنسبة لي إطلالته الأولى إن كان مع الأستاذ داني حداد يعني بعد ما صار رئيس الجهاز وإن كان مع الأستاذ مارسيل غانم جيدة جدا.
5: نعم طيب حضرتك وعدك بالقوات بعدك بالحزب صحيح او على علمي انك
3: انا انا انا انا انا استاذ جورج قوت
5: انت قوت معك
3: بس ما عندي صفه
5: بعرف ما عندك صفه بس
3: أنا
5: بعدك
3: يعني أنا
5: عندك
3: قبل 2016
5: نعم
3: كنت قوت من دون صفه
5: نعم
3: اليوم انا قوت من دون صفه
5: يعني ما عندك بطاقه حزبيه
3: بلا بس ما عندي مسؤوليه
5: ما عندك مسؤوليه. طيب السؤال هون في ناس عم تسال ليش ما انتقلت من مهمة رئيس جهاز الإعلام والتواصل إلى مهمة أخرى؟
3: دم أسلم هذا الأمر يعني يدي بتقرره.
5: هل ممكن أن يعني يصير هالشي بالمستقبل؟
3: ما عندي أدنى فكرة صراحة. هذا قرار يعود إلى القيادة. اليوم أنا ما عندي أي مسؤولية.
5: نعم.
3: مشان هيك أنا انتقلت لأفتح منصة لإلي تكفل حياتي المهنية والشخصية انطلاقا من منصتي.
5: طيب نتلقى اتصال من الصديق يمكن نوقف هلأ مع فاصل ثم نعود.
1: سبيس اكس على جبل لبنان
6: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: Les Nuits Nostalgies présentent.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: SpaceX à Jabal Lebanon.
6: بنواصل بالمحور الرابع والأخير، مع أنه جوزنا الوقت ولكن رح نسأل سؤال واحد. نتلقى سؤال من صديقنا رفيق فخري. استشار جبور، انطلقت بمهمة جديدة بموقع لبنيس بوليتيكو، وين رح توصل بهالمشروع؟ كيف رح تقدر تأمن تمويل؟ هون التحدي
7: صراحة. يعني أنا لما بلغت أنه وقدمت استقالتي بالتعايب التشاور، بطلت رئيس، بدي بطل رئيس جهاز عالي متواصل، بدي أفتح مسار مهني لالي. أنشأت منصة كل الأمل أنه يقدر من يدعم هذه المنصة انتباقا من خطة. أول شيء أنا خطي معروف، موقف السياسي واضح، المنصة بدأ يكون هي أنا وهذا الموقف، وبالتالي أتمنى أنه يقدر لي سبونسور أو سبونسوري داعمين لهذا الخط ولهذا التوجه.
6: واضح واضح. طيب نتلقى سؤال من الأستاذ رفيق فخري. أستاذ رفيق معنا على الهواء، تفضل.
8: أستاذ جورج
6: أهلا وسهلا فيك.
8: تحياتنا لجبل لبنان، الإذاعة اللي بنحبها كتير.
6: يا هلا.
8: بالفعل ما بدي سميه سؤال، هو مجرد يعني فرصة اجتني اني شوي اعمل مداخلة صغيرة بخصوص استشار جبور، يلي كان إلي الشرف ان يكون متواجد بالاجتماعات وبجهات التواصل والإعلام كممثل عن نقابة خبراء المحاسبة. استشار شخصية منا عادية، شخصية ما بعرف شو بدنا نقول عنها، بس أكيد دايما مثيرة للجدل. مع كل طلة إعلامية، مع كل مقابلة بيجي من بعضها عاصفة من الانتقادات. استشار ترك بصمة بكلمتين إلهم 50 سنة العالم ما قدرت حددت هالكلمتين، اختصرهم بكلمتين ما بيشبهونا أو بيشبهونا وما بيشبهونا، وكل هالكلمتين عملوا عاصفة بلبنان، وكتار كانوا ضد وكتار كانوا مع. أنا بدي أقوله لأستشار، هاللي ما بيشبهونا أو يلي ما بنشبهون، شو كلمتك اليوم، شو رسالتك لإلهم تيصيروا يشبهونا وتنصير نشبهون ونجرب أنه نعمل وحدة وطنية. ما بعرف قديش إمكانياتها من بعد كل هالسنين اللي قطعت وأثبت أنه هالنظام وهالدستور وهالقانون اللي ماشيين فيه ما ممكن يستمر إذا ما رحنا لشيء اسمه أو لمركزية موسعة أو فيدرالية. إذا بتجرأ حدا غيرك يقول الاشياء مثل ما هي، مثل ما قلت ما بيشبهونا، بغض النظر الناس ما بنعرف لمين توجهت هالكلمه، هل هي لاحزاب معينه، لفئه معينه من الشعب اللبناني، لهلا ما بنعرف. فهوني سؤالي لك. السؤال الثاني، من بعد ما يعني انا حسيتك تحررت من مركز حزبي بمكان ما، تكون عندك مساحه اكثر من الحريه تعبر عن رايك الشخصي. شار جبور لوين اخذنا من بعد جهاز التواصل والإعلام؟
6: شكرا أستاذ رفيق. شكرا.
7: بدي أحيي الصديق الرفيق رفيق. طبعا أنا كمان اللي شرف تعاوننا كل هالفترة، كنا عائلة وحدة وأنت بتعرف.
6: نعم نعم.
7: وبالتالي كل تحية لإله. بجوابي الواضح على السؤالين، بموضوع ما بيشبهونا أنا مني طباوي، يعني أنه راهن على تبدل طبيعة الناس بعد 100 سنة مني مضطر. يجب ما بيشبهونا أنه مأسسها خلاص، كل واحد يعيش أنيعته المحل اللي هو بده، وبالتالي أنا مع ما بيشبهونا أن تتمأسس بعد 100 سنة صرنا شعب واحد. أوكي نحن اليوم مجموعة شعوب، هذا التعبير الأستاذ سركيس نعوم، يعني ما حدا لازم يخدلوا الشعوب اللبنانية، نحن شعوب ولازم نعمل نظام سياسي على قاعدة لكل شعب يكون عنده إقليم، ونشوف شو طبيعة الدولة اللي بدها تكون. أنا ما بدي إياهم يشبهوني وأنا ما بدي يشبهون. لما نصير بعد 100 سنة أو 150 سنة أو 1000 سنة يشبهوني أو يشبهون، لكن حادث حديث اليوم ما بيشبهوني.
9: بتحكي عن الواقع الحالي هلا، يعني
7: بالواقع الحالي من هلا 20 سنة ما بيشبهوا بعض.
9: نعم.
7: يجب أن نروح على نظام كل بيشبهوا بعضهم يعيشوا مع بعض. هي أول شيء. الشيء الثاني بسؤال الأستاذ رفيق، أنا حدا بيعبر عن طبيعته، وبالتالي أنا رايح من خلال منصتي وإطلالتي انطلاقا من الأحداث من دون أي ضوابط بتفرض عليك أحزاب كبيرة، وهذا شيء ضروري مش غلط، هذا شيء ضروري يكون. أنا اليوم بدي يكون عم بعبر على طبيعتي انطلاقا من يلي بشوفه وعن قناعاتي السياسية.
9: ممتاز ممتاز استشار، انتهى الوقت. الحوار معك مثل العادة شيق وممتع. أنا بشكرك.
7: شكرا لك استجور زياد جبل، كل جبل لبنان، كل التحية.
9: أكيد ننتظر لقاءات أخرى معك بالمستقبل. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا اليوم، انتظرونا بحلقة مقبلة الأسبوع الجاي.
2: سبيس إكس على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

وعيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، وعيون عند الناس

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

شويه هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً

أهلا وسهلا فيكم، عم تسمعوا جبل لبنان 87.7 يلي بدها تعلن عن شبكة برامجها الجديدة على الإذاعة والتلفزيون. فبتطلق إذاعة جبل لبنان شبكة برامجها الجديدة بحلة متجددة بتجمع السياسة والمجتمع والصحة والرياضة والثقافة والموسيقى والترفيه ضمن رؤية إعلامية متكاملة ما بتكتفي بالبث الإذاعي التقليدي، بل بتمتد لتلفزيون جبل لبنان، الموقع الإلكتروني جبل لبنان .com وتطبيق جبل لبنان ومختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، تويتر، إكس وإنستغرام ويوتيوب وغيرهم. هالشبكة الجديدة هي بالتزامن مع النتائج الأخيرة لدراسة الإحصائية الصادرة عن جمعية وكالة الإعلان بالتعاون مع ريتش ميديا، واللي أظهرت الحضور المتقدم لإذاعة جبل لبنان وموقعها على خارطة الاستماع الإذاعي بلبنان، فحلت بالمرتبة الثانية بين الإذاعات السياسية بلبنان. وبتأكد هالنتائج المسار التصاعدي اللي بتشتغل عليه جبل لبنان بالتوازي مع تطوير المحتوى وتوسيع حضوره من الأثير للشاشة والمنصات الرقمية. والبرامج هي: بيفتتح الإعلامي جوني الصديق نهار من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع برنامج صوتك عالي بمساحة صباحية حيوية بترافق المستمعين ببداية يومهم مع أهم وأحدث المواضيع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجريئة بصوت المواطن. ومن التنين للجمعة أيضاً بيتولى الإعلامي ريكاردو شلهوب فترة الدرايف تايم من 5 للـ7 المساء من خلال برنامج 5 على 5 مع الحوارات والمقابلات والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة. أما الشبكة الأسبوعية فبتجمع مجموعة من البرامج المتخصصة والشخصيات الإعلامية. نهار التنين الساعة 2 بعد الظهر جايال سلامة ولورا صليبة بيشوف ما فيه برنامج بيواكب الترانس والمواضيع والأخبار المتفرقة من لبنان للعالم. والتنين الساعة 4 بعد الظهر بترجع مي زيادة بموسم تاني من برنامج لما بتحكي، فبتستضيف نساء رائدات بمختلف المجالات. أما نهار التلاتة فالساعة 4 بعد الظهر جلال الشعار بارتجال مع جلال، فهو أول برنامج مسرحي ترفيهي مباشرة على الهواء على الراديو. نهار الأربعة الساعة 4 بعد الظهر كارل دعيبس بالبرنامج الصحي كيف صحتك، فبتستضيف اختصاصيين بالصحة وعلم النفس. أما نهار الخميس الساعة 2 بعد الظهر جورج حايك بسبيس إكس، فهو البرنامج الأول المباشر على الإذاعة وعلى منصة إكس. وكمان الخميس على الساعة 4 بعد الظهر موعدكن مع غنية وخبرية، فمنحكي فيها عن قصص الأغاني والفنانين والذاكرة الموسيقية اللبنانية. الجمعة الساعة 2 بعد الظهر باتريسيا سماحة ببودكاست سياسي ومقابلات سياسية جريئة. وكمان الجمعة الساعة 4 بعد الظهر الصحفي الرياضي عبد الناصر حرب بيكون معكن ببرنامج الرياضي على أرض الملعب، فبيستضيف أبرز الأسماء بعالم الرياضة اللبنانية.

عم نسمع بحبك يا لبنان للسيده فيروز، ومن بعدها بنعمل مقابله مع الاعلامي جون صديق ليحكينا عن صوتك عالي. نسمع سوا بحبك يا لبنان ومن كف.

0: أهلا وسهلا فيكم، معكم محمد جابر بتغطية مباشرة لشبكة برامج جديدة لإذاعة وتلفزيون جبل لبنان. واليوم حنحكي عن أصوات جديدة وأصوات اعتدتوا تسمعوها ببرامجهم الصباحية. حنبلش مع صوتك عالي مع الإعلامي جون الصديق الزميل والعزيز. أهلا وسهلا فيك بجبل لبنان.
1: ومرسي على هالاستضافة يعني ببيتنا.
0: صحيح مشترك. هالبرنامج هو البرنامج الصباح الأول إذا ما بتعرف أنا بدي أقول لك إياها بلبنان.
1: يعني
0: قدي صعب تفتح ملفات هالقد فاستة وقديش في صعوبات فيها؟
1: بصراحة يعني ما رح ضخم الأمور كتير، ما في صعوبات لأنه وطننا لبنان منه سويسرا ومنه السويد حتى نزهق وننتحر إنه ما في قضايا والكهرباء جاي والمي جاي والتليفونات جاي وما في فساد والفاسد بيتحاسب. بوطننا لبنان كل يوم بيخلق معي قضية واثنين وثلاثة وأربعة لدرجة أنه بيخلص وقت البرنامج وبعد عندي قضايا وبيستجد قضايا كتيرة. فمن هالمنطلق ما في صراحة يعني شيء بلبنان عم بيصير إلا ما نحن عم نغطيه بإذاعة جبل لبنان وببرنامج صوتك عالي بشكل خاص.
0: شو هو أصعب ملف فاسد كان صعب على جوني الصديق؟
1: ما في ملفات صعبة، يعني في ملفات قوية أقوى من غيرها، والصعوبة فيها هي أنه تمكن الفساد بإدارات وطننا لبنان. يعني من ملفات الفساد في أراضي محتلة على طريق المطار، هيدي موضوع شيء تاني بنحكي فيه بعدين، ولكن ملف فساد إداري بوطننا لبنان هو بالنافعة بالدكواني وبالنافعة بلبنان دوائر تسجيل السيارات. اتصور أنه عم ينشيلوا إشارات قضائية، قاضي حاطت إشارة على لوحة مميزة أو رقم مميز وعم ينشيلوا بينشطبوا بكل بساطة من قبل إداريين بشركة المشرفة، ولحدت هلأ ما قدرنا نوصل لأنه المدعي العام السابق رفض أنه يحاسب أحد أقربائه بالضيعة بمسقط رأسه. هذا مثل من أمثلة وتحديته إيجابيا، قلت له حضرة القاضي وقفني لحتى أفجر لك الملف وساعدك فيه، ما كان يوقفني. يعني بالزمانات إحدى الجمعيات قام رئيس هالجمعية هيدي بتسمية قوى الأمن الداخلي وتسمية قضاة وغيره، راحوا كما شو، وخلال 24 ساعة كانت الجمعية طالعة ببيان بتقول فيه نحن مننفي شو قال رئيس جمعيتنا عن هالملف هيدا وهو معلوماته ناقصة ومعلوماته خطأ. فأنا تحديته للمدعي العام أنه أنا وقفني لقلي، طيب أنت وقفت رئيس الجمعية وتراجع، وقفني لقلي لحتى ساعدك بتفجير هالملف من أساساته، فل على بيته وتقاعد وما قدر وقفني. وفي كتير ناس بتدعي علينا بترجع بتتراجع لأنه بيقولوا لهم يا جماعة ما أنتوا خسرانين بملفاتكم. فمن هالمنطلق مستمرين وصوتك عالي جبل لبنان، وجبل لبنان بسقف الحرية العالية.
0: صحيح.
1: من إدارتها مستمرة.
0: وبعد سؤال، قديش ما أنه في كتير صعوبات بهالملفات، بس شو في ملف عبالك تفتحه عبالك تفجره لو في قيود لو في سقف حرية مثل ما عم تقول؟
1: في ملفات دينية مسيحية وإسلامية يعني مفتوحة عم نلمح لها، ولكن أحياناً تعرف تصدم أنت بإشياء معينة. وفي شيء مقولة بتقول أيها الحق لم تترك لي صاحباً، ولكن نرجع نقول نحن وياكم والحق أكترية يا مستمعي إذاعة جبل لبنان. من هالمنطلق أي ملف بينفتح قدامنا وبتتوفر فيه المعلومات الكافية بنفتحه وبنمشي فيه للنهاية. ومنهم قضايا تحويل الأموال إلى الخارج من قبل مرجعيات دينية مسيحية وإسلامية.
0: سؤال جوني الصديق، شو بيسمع الصبح؟ إذا كل يوم الصبح مين بيسمع الصبح؟
1: أنا قبل ما أجي على إذاعة جبل لبنان كنت مغروم كمان بشقيقتها لجبل لبنان نوستالجي 88.1، هي عشيقتي العلنية والسرية بشكل أنه حتى قبل ما أجي على إذاعة جبل لبنان كنت بإذاعات تانية، كنت أتصل بالأستاذ جهاد المر لحتى أقول له الإذاعة واقفة فجراً أو صباحاً أو بعد نص ليل أو قبل نص ليل، أنه هيدي الإذاعة بجن فيها ومعجب فيها قد الدنيا. 88.1 الشقيقة لجبل لبنان.
0: في حرتي شوي وحركة شوي ليش هالقد في هجوم على الطائفة الشيعية؟ كتير بسمع هيك من ناس من الطائفة الشيعية الكريمة إنه ليه جوني هالقد بهجمنا؟
1: أنا مش عم هاجم الطائفة الشيعية بحد ذاتها، أنا عم هاجم الجزء من الطائفة الشيعية اللي عم تهاجمه كل الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والأشخاص اللي عم يسعوا لوطننا لبنان بكل شرعية، ونحن إذاعة الشرعية وإذاعة لبنانية غير مرتهنة.
0: بس مش كل الشيعة هن تابعين لحزب الله كمان بذات الوقت، فما فيك تجمع.
1: ما أنا كل ما بدي أطلع صرت عم بقول أنا نحن عم نحكي عن 20 أو 30%، بس 60% حبيبات قلبنا. يعني لما بحكي مثلا أبسط شغلة عدا عن السلاح غير الشرعي، لما بحكي عن سرقة الكهرباء بمناطق معينة، طيب لما بيكون حسب إحصاءات شركة كهرباء أنه في مناطق السرقة فيها 40 و50 و60%، بينما بمناطق تانية إذا واحد بالغلط كما شو سارق كهرباء بيفركوا له رقبته وبيخلوه على
0: الحبس. لأن الدولة مش موجودة بهذه المناطق اللي عم تحكي عنها.
1: أحسن شو عم بعمل؟ صرت اللي عم بعمله أنا أنه عم أقول تحية لل 50% اللي عم يدفعوا فواتير الكهرباء تبعيتهم، وال50% بالمية هدوليك عم نجيب لهم فتاوى سنية وشيعية وموحدة درزية أنه تحرم مثلا سرقة الكهرباء.

0: مكونه للبنان.
1: ليش 18 سؤال؟
0: لانه هي لحتى نقول انه نحن 18 طائفه، اذا قلت الطائفه الاولى طب يمكن عدديا الطائفه الاولى
1: 18 الى اخيره كمان بذات الوقت.
0: لا ما الاخير الاخر اخرون اولون والاولون اخرون، بس انا لحتى اعرف اللبنانيين ويحفظوا انه
1: ما في ناس بياخذوها اهانه هالخبريه. لا
0: لا لا. طب خلص لكن ابتداء من بكره بصير الطائفه الاولى المخالفه للقوانين والمخالفه للشرعيه شو بدك اكثر من هيك؟ عرفت. بعدين بهاليومين الماضيين عم نحكي عن ملف كمان احد الضباط قام بحضور الذكرى الثانية للسيد حسن نصر الله خلافا للتعليمات العسكرية وخلافا لكل الأمور اللي عم بتصير. فمن هالمنطلق هيدا نحنا ما عنا كبير بإذاعة جبل لبنان غير الله والأرزة. من بعد الله والأرزة إذا غلطت القوات اللبنانية ما حدا يفكر إنه أنا مثلا إذا عم بحكي
1: لا أنت معروفة توسع الكل.
0: ما فيش ما عندي الآدمي من القوات اللبنانية ومن حزب الله ومن حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية ومن كل الأفرقاء هو صديق الشعب. والشخص اللي بيغلط مثلا لما غلط شارل جابور بالقوات اللبنانية ضليت مستمر بحملي عليه لحتى اعتذر، وبكره رح نحطه عبر جبل لبنان ابلكيشن. قالوا له زميلك جوني الصديق بيقول لك كذا انت غلطت اعترف انه انا مزبوط غلطت بهالملف لما هجمت وزير الاعلام السابق واعتذر عن هالموضوع وانتهى الموضوع. بقى ما عندنا كبير الا الله وما عندنا صديق الا صديق الوطن، وعدو الوطن هو عدو لكل اللبنانيين.
1: طبعا طبعا. بشبكة برامج جبل لبنان الجديدة شو بتوعد المستمعين والمشاهدين شي حتقدمه جديد بصوتك عالي بشبكة برامج الجديدة بتشرين؟
0: كل يوم في جديد، ولبنان مثل ما قلنا متجدد بإشياء كتيرة. هلأ فترة صوتك عالي الصباحية مش بس قضايا الفساد، في عنا قضايا فنية وثقافية واجتماعية عم نروج لها، منروج لثقافة الحياة بوطننا لبنان. من هالمنطلق التجدد عم بيصير من خلال متابعة كل الأشياء. سقف الحرية عالي بمواكبة وضوء أخضر من إدارة إذاعة جبل لبنان المشكورة والشجاعة، مشان هيك قدرت ضيانت سنتين ونص يعني، لأنه بغير مطارح ما قدروا كملوا وخافوا. هون عنا ما في خوف من رب العالمين بس من خاف، لأنه هيدي إذاعة الشرعية مثل ما قلنا إذاعة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني وكل شخص شرعي عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان من كل الطوائف ومن الطائفة 18 ومن الطائفة 1 ومن بقية الطوائف. فإذاعة جبل لبنان هي منبرون التجدد كل يوم عم بيصير ورح يضل موجود بإذن الله، لأنه متابعتنا عبر جبل لبنان أبليكيشن وعبركم بكل فتراتكم كمان. وأنا بدي هنيك هون زميلنا على هالبرامج اللي عم تعملها التخصصية.
1: مرسي.
0: في تخصص مهم جدا، أنا كمستمع بقى ما عاد كزميل لألك، كمستمع من برا عم بسمعك وبسمع برامج بعد الظهر وبرامجك الأسبوعية وشبه اليومية. ما بدنا نهني نفسنا يعني، ومادح نفسه
1: يعني. ما حدا بقول عن زيت التعكرين، لأنه
0: زيتاتنا لبنانيين صافيين ومش مغشوشين، زيتنا مش مغشوش، وطنيتنا بجبل لبنان مش مغشوشة بإذن الله
1: إن شاء الله. هلا عم نحكي عن غنية وخبرية هلا بعد شوي. جوني الصديق بدأت شكرك لوجودك معنا ببيتك بجبل لبنان، وبدأت أتمنى لك التوفيق بشبكة البرامج الجديدة بالفترة الجاي. كلمة أخيرة للمشاهدين.
0: نحن معكم ونحن باقيين بإذن الله، وضلوا دايما ترقبوا إذاعة جبل لبنان على مدار اليوم ببرامج حلوة كتير وسقف الحرية العالي ومحبة وطننا لبنان.
1: مرسي لوجودك معنا. بريك ومنكفي شبكة برامج جبل لبنان مع أرض الملعب مع عبد الناصر حرب. خليكم معنا.
2: جبل لبنان إذاعتنا.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل.

0: شفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: Bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: من السبعة للعشرة الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بهالتغطية المباشرة لشبكة برامج إذاعة وتلفزيون جبل لبنان بصرنا استضيف الصحافي الرياضي عبد الناصر حرب باستوديوهاتنا. أهلا وسهلا فيك عبد. بدنا نحكي اليوم عن برنامجك على أرض الملعب بجبل لبنان. خبرني أول شيء عن هالبرنامج، ليه سميته على أرض الملعب؟ لنبلش من هون.
1: شوف، هي الفكرة هيك شوي أنه نحن وقتها كنا قاعدين عم نحكي إمتى بدنا نطلق برنامج رياضي. صراحة ما فكرنا كتير بالاسم، لأنه اليوم إذا بدك تنقي اسم بدك تصير تشوف هذا الاسم مأخوذ من محل ولا حدا أخده، ولا ممكن يكون مهضوم. كمان بدك شوي يمشي مع الإذاعة، شوي بنفس الوقت بده يمشي مع السوشيال ميديا. يعني أنت اليوم عم تطلع على كذا بلاتفورم، منك متأيد بس بإذاعة وتلفزيون وغيرها من الأمور، وبنفس الوقت ما بدك تعقده، لأنه نحن المعروفين اللي بتابعوا رياضة وجمهور الرياضة هو جمهور أكتر بحب الأشياء السلسة اللي سهلة عدينة. فكتير كلمة على أرض الملعب، وعندك تحضر مباراة رايحة أرض الملعب، رايحة الملعب، يعني كتير متداولة هيدي الكلمة وسائة بتمشينا فيها. وبالنهاية اليوم أي رياضة أنت بدك تمارسها تقريبا 90-99% يمكن باستثناء السباحة، هن كلهم بصيروا على أرض الملعب، يعني على أرض وعم يلعبوا. سباحة كمان فينا نعتبر على أرض الملعب إذا أكيد، لأنه هي بالنهاية أرض وفيها المي، فهي بتجمع كل شيء شاملة ومشينا فيها والحمد لله. يعني صار الاسم معروف ومتداول.
0: على أرض الملعب بضم ضيوفك من كذا رياضة، بس هو شو بيفرق عن غير برامج رياضية موجودة بالمجال الإعلامي؟
1: دايما لما بلشنا حطينا خطة أساسية اللي هو نركز على العنصر النسائي. نحن اليوم العنصر النسائي بالرياضة عم بيكون مظلوم بالإعلام، ما بدي حط نسبة كبيرة، ولكن بمعظم القنوات الإعلامية بتشوف شو الأشياء الترند عنا وبتروح أو صوب الباسكت أو صوب كرة القدم، لأنه هول الرياضات الشعبية اللي فيها جمهور. فنحن ارتقينا مع أكيد مع الإدارة أنه نروح أكثر على المرأة اللبنانية، على الإنجازات اللي عم تتحقق. حتى بمحلات معينة ما في إنجازات، ولكن في قصص عم تنقال بمسيرتهم مرقوا فيها بحياتهم ووصلتهم لفكرة معينة أو وصلتهم لنتيجة معينة. وكرمال هيك اللي بيميزنا عن باقي البرامج الرياضية هو التركيز على العنصر النسائي واحد، وعلى مختلف الرياضات، مش بس عم نحكي رياضات الجماعية. يعني نحن تقريبا غطينا من لما بلشنا ببرنامج على أرض الملعب بالمواسم السابقة تقريبا كل الرياضات اللي موجودة بلبنان، ورحنا حتى توسعنا أكتر من لبنان، غطينا برا بعض النتائج وصرنا نحكي أكثر من نتائج كمان.
0: مين بعد في ضيوف ما استضفتهم بهالبرنامج؟ أكيد في عينك هيك على كم حدا حلمك تستضيفهم ده؟
1: هلا أنا حلمي فوت محمد على الفن والرياضة. يعني نحن بنعرف في كتير فنانين أو ممثلين أو الأشخاص اللي بيكونوا موجودين بالساحة اللايف ستايل إذا بدي أعتبر، والفن والموسيقى كتير بتابعوا رياضة. فما بعرف هاي إذا ممكن تكون خطوة تانية، يمكن أنا مرقت باس لغير مؤسسات هلأ يكونوا، بس خطوة كتير حتكون حلوة، لأنه في أشخاص عن جد بيحكوا تاريخ بالرياضة، بيحكوا أشياء ممكن يحللوا كرة قدم أو كرة سلة أو غيرها من الأمور. فهذا أمر نحن بحاجة لإله، والجمهور بحب يسمع اليوم فنان عم يحكي رياضة أو فنان أو ممثل عم يحكي رياضة، أو حتى بمرحلة ما بحب يسمع رياضي عم يحكي بالفن.
0: على أرض الملعب هو برنامج حينعرض كل جمعة الساعة 4، صحيح؟ صح. شو بتوعدنا بهذا الموسم اللي جاي على جبل لبنان؟
1: صح، هلأ أكيد التحدي الأكبر هو نكفي باللي نحن عم نساوي، والأهم أنه نحن نكون عم نعمل أشياء غير اللي عم يعملوه بالزملاء الآخرين، وهيدا شيء مطلوب، هيدا وعد قدام الإدارة والمسؤولين، لأنه بالنهاية اليوم إذا أنا عملت مثل غيري ما حكون عم أقدم شيء، وأنا على الصعيد الشخصي ما بكون تقدمت، يعني بكون بعدني محلي. واليوم لنحس أنه عم نعمل شيء لازم تتطور، لازم يكون عندك أخطاء تتعلم منها. خلال المواسم السابقة تعلمنا كتير من الأخطاء، تعلمنا ببعض المحلات أنه يمكن محاور معينة للضيف نسألها بعيدا عن قصة كيف شفت المباراة أو كيف شفت البطولة أو شو حققت من البطولة. هول الأسئلة التقليدية، فهول كلهم أشياء عم تبسط الناس اللي عم يستمعوا، وحتى لما تكون موجودة على السوشيال ميديا عم بيكون في تفاعل. وفي شيء أكيد القصص الحزينة لازم، مش قصص حزينة بس أنا بحب كتير حركش ببرنامجي، يعني دايما جرب استفز الضيف بس بطريقة أكيد تكون شوي هيك ريحوا فيها، ما استفزوا عن عصبية عصبه، وهذه الطريقة عم تنجح الحمد لله.
0: شو التحديات بتواجهها ببرنامجك؟
1: هلا التحديات شوي قليلة، ما عم بتكون كتير كبيرة، لأنه بالنهاية اليوم مجتمع الرياضة هو مجتمع كتير كبير، يعني الوصول واستحقاقات اللي بتصير برا، يعني تقريبا كل أسبوع عندك قصة جديدة، رياضي جديد عم يعمل إنجاز، رياضية عم تتألق، رياضية عم بتشارك، عم نستضيف أيام من الزمن الجميل، زمن الرياضة السابق، دايما عم بيكون في الضيف موجود، ما عم نلاقي الصعوبة بهذا الموضوع. بس يمكن الصعوبة أكتر بتكون هيك، أو هيك تحدي لإلي كمان بيكون بركة بالفترة المقبلة، بركة ضيفين ضد بعض، مثلا رياضي حكمة كتير حلوين يكونوا بوج بعض، أنصار نجمة، يمكن نكون حدا من لعبة الفولي بول ضد حدا بالفوتبول، هيدا بده يقنعك انه هيدي اللعبة اهم، هيدي اللعبة اهم. وطبعا هيدا كله بضله بالجهة هيك الفكاهية، يعني بالنهاية كل واحد بحب اللي بيعمله وبينجح باللي بيعمله.
0: من خلال متابعتي لبرنامجك دايما بلاقي عم تقله للضيف برسالة خليه يتوجهها لجمهوره، انت شو رسالتك لجمهورك عبد؟
1: أنا رسالتي للشباب تحديداً، نحن هلأ عم نعيش بأوضاع صعبة كتير، عم نمر بظروف علينا كلنا، خصوصاً نحن جيل الشباب اللي هلأ مثل ما بيقولوا العمر اللي لازم يعيشوا فيها حياتهم، مثل مصاري شوي صعبة، الوضع المالي صعب، الظروف الاقتصادية الاجتماعية كلها صعبة، كرمال هيك الواحد بده يروح على محل تاني يفكر بالهواية اللي بحبها، يفكر كيف بده يقضي وقت حلو مع عائلته مع رفقاته. بعتقد هيدا الوقت يمكن أكتر شيء أنا تعلمته لما إجاني ولد، عرفت أنه لما عشت معه أول 6 أشهر ما بقى حينعاده هالفترة، يعني كيف هالفترة اللي عشتها معه لما صار عمره 1.5 سنة، فصرت كل لحظة عم كون معه عم عايش أشياء جديدة، وعن جد عم بحاول قد ما فيني أقضي وقت معه، أقضي وقت مع أهلي مع العائلة مع رفقاتي، حتى هون قبل برنامجي بيجي قبل بساعتين لكون موجود دايما مع الزملاء. فهولي كلهم اللحظات لازم الواحد يعيشها، ينبسط بحياته، يعمل اللي بحبه، لأنه عن جد الوقت ما بيرجع لورا.
0: طبعا بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بيكون موسم حلو. وشو بتوعد المشاهدين بالموسم الجديد؟
1: بدي أقول لهم أول شيء خلوا عينكم على إذاعة جبل لبنان، لأنه اللي حيصير المفاجآت اللي محضرينها بكل البرامج حتكون كتير حلوة. وأكيد بدي أتشكر كل اللي عم يدعموني هون، وأكيد أنت اللي من عزبك ومن موجع لك راسك دايما بعد كل حلقة وخلال الأسبوع، وبأكيد بدي أتشكر عائلتي رفقاتي، وإن شاء الله منكون على قدر المستمعين. وأنا ما عندي مشكلة إذا أي مستمع بحب يتواصل معنا، عنده ضيف معين حابب يطلع معنا يعرف شيء عن الرياضة، أي رياضي يمكن ما قادرين ما عارفين إنه عمل إنجاز شخصي أو أي شيء، نحن بوابنا مفتوحة للكل، وأهلا وسهلا بالجميع.
0: لكن عبد الناصر بدنا نذكر المشاهدين والمستمعين إنه على أرض الملعب هو كل نهار جمعة على 4:00، وحنرجع ننتقل لبرنامج تاني بعد البريك، خليكم معنا لنشوف شبكة برامج إذاعة وتلفزيون جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيبل.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: بهالتغطية المباشرة لشبكة برامج جبل لبنان الإذاعية والتلفزيونية بدي استضيف هلأ كارل دعيبس يلي هي صحفية وعندها برنامج اسمه كيف صحتك، هو برنامج بيحكي عن الأشياء الصحية، التبس شو لازم نعمل. أول شيء كيف صحتك؟
1: منيحة، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. شو بتخبرينا عن كيف صحتك؟ كيف طلعت هالفكرة؟
1: هي الفكرة أنه ما في كتير برامج صحية، يعني في برامج اجتماعية فنية، ما في كتير برامج بتسلط الضوء على صحتنا، فمهم كتير أنه يكون في برنامج عم بيعطينا عن جد معلومات نحن يمكن ما بنعرفها عن الصحة بطريقة سلسة.
0: وعلى أي أساس بتختاري مواضيعك؟
1: في كتير مواضيع نحن عن جد منفكر أنه منعرف عنها، بس نحن بالفعل ما منكون عم نعرف عنها، من الصحة النفسية أو التغذية أو أي موضوع خاصه بالصحة. فعهالأساس بنقي الموضوع، بحس أنه عن جد العالم لازم تعرف أكتر عنه، ومنعمل حلقة.
0: هو البرنامج عم ينعرض
1: كل نهار أربعة الساعة أربعة،
0: مزبطيطة أنت على هيدا البرنامج. كمان الضيوف على أي أساس؟ طبعا هن تبعهم
1: بيكون اكيد خاصهم بالميديكال فيلد، يعني بس انه اكيد
0: تبعين الموضوع
1: 100% بيكونوا هن مختصين بالموضوع اللي عم نحكي فيه.
0: اذا كان موضوع معقد، طب معقد، كيف تقدر توصلوه مع ضيفك بسلاسه لو قد ما كان معقد؟
1: بنجرب نحكي بطريقه قريبه من العالم، تشبه العالم، حتى الكلمات او الكيوردز اللي بنستعملهم بنجرب كتير انه ما نعقدهم، كرمال تكون طريقه يفهموها مين ما يكون عم يسمعنا، لانه اكيد في كبار بيكونوا عم يسمعونا في عمر اصغر، فمننقي هيك طريقه تناسب الكل انه يقدروا يفهموا اللي عم نحكي.
0: انت طبعا بهالبرنامج حكيتي عن كتير مواضيع، السرطان، الصحه النفسيه، شو اكثر موضوع هيك اول شيء اول معلومه فاجاتك انتوا عم تعملوا ريسيرش بهالمواضيع؟
1: الصحه النفسيه، لانه بتفاجات كتير قد ايه لها تاثير على علينا فيزيكلي جسديا، يعني قد ايه اذا نحن ما كنا منيح نفسيا بياثر علينا فيزيكلي، يعني في عوارض اوقات بتجي ما بيكون في ولا سبب صحي، بتعمل كل الفحوصات بيطلع انه شيء نفسي. سو هيدا يمكن أكتر شيء هيك أثر فيني وخليني بدي تابع أكتر وأحكي أكتر عن الصحة النفسية.
0: هلا بهالموسم الجديد شو حتقدمي شيء جديد؟
1: رح يكون في أكيد مواضيع منوعة، يمكن رح نفوت أكتر بمواضيع العالم ما بتعرفها، رح نحكي عنها أكتر، وهيك رح يكون شيء انترستينج أكيد وشيء حلو.
0: كارلي بدي تشكرك لوجودك معنا. أول شيء كلمة أخيرة للمستمعين والمشاهدين اللي عم يحضرونا عبر يوتيوب.
1: حنجرب دايما أنه نكون عم نقدم مواضيع interesting، مواضيع بتهم الكل، معلومات ما بتعرفوها رح تتفاجأوا بالحلقات الجاية أنه عن جد في قصص ما بتعرفوها بتفكروا أنه بتعرفوها، لأنه كبرنا بلبنان على هيك قصص بنفكر أنه صح. وأكيد رح يكون موسم حلو إن شاء الله، وحنكون عم ننطر تسمعونا.
0: عم تحضري جبل لبنان، عم تشوف
1: أكيد
0: البرامج
1: أكيد،
0: بتعرفي 5 على 5 أكيد مع زميلنا ريكاردو شلهوب يلي شرف على الاستوديو وحيكون ضيفنا بعد شوي. كاري بدي تشكرك لوجودك معنا. هلأ ما كانوا حيحطنا غنية ونكون مع ريكاردو شلهوب، خليكم معنا.

0: عم تسمعوا جبل لبنان، معي أنا محمد جابر. عم نحكي عن شبكة برامج جبل لبنان الإذاعية والتلفزيونية، وكنا مع كيف صحتك مع كارد عيبس، وهلأ معي الزميل العزيز ريكاردو شلهوب رح يحكينا عن خمسة على خمسة. هاي ريكاردو.
1: هاي محمد، كيفك؟
0: أهلا. هالمرة بدي رد لك للزيارة.
1: هالمرة رديت لي للزيارة. بدلنا الأدوار.
0: صحيح.
1: من جابر لشلهوب لجابر شلهوب.
0: صحيح. بدنا نحكي عن خمسة على خمسة. هالبرنامج أولا ليه اسمه خمسة على خمسة؟ الكل بيسأل هالسؤال.
1: ليه اسمه خمسة على خمسة؟ لأنه من التنين للجمعة خمسة أيام.
0: صحيح.
1: بالإضافة لهيدا الموضوع أنه على الساعة خمسة ببلش، وحتى أطلقناه بخمسة تشرين الثاني، سو كله خمسة وصايبة عين.
0: هو برنامج سياسي اجتماعي بيتناول كل الملفات الراهنة الاقتصادية الاجتماعية السياسية. شو بيفرق عن غير برامج بالمجال الإعلامي؟
1: خمسة على خمسة، فإذا هو من الساعة خمسة للساعة ستة، بنرجع بنكفي من الساعة ستة للساعة سبعة. من الساعة خمسة للساعة ستة عنا ضيوف سياسية، إن كانوا محللين وزراء نواب وغيرهم. منتابع آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية الإقليمية والدولية. وخليني هون أشير إلى أنه البرنامج بدأ ومن ثم علقت الحرب، فكنا عم نتابع الحرب دايما مع إذا نخبة من أهل السياسة على الساعة 6 اللي بيميزنا عنا نشرة أخبار. كنا أول محطة لبنانية، وبعدنا على الساعة 6 عنا نشرة أخبار بنعمل فيها جولة على أهم الأخبار المحلية الإقليمية والدولية. من الساعة 6 للساعة 7 عنا جولة من المواضيع، بنعالج مواضيع أمنية اجتماعية اقتصادية ثقافية أمنية، أهم شيء مركز عليها. وعنا فقرات منوعة من لبنان بقصة، قصة بلبنان، وغيرها من الفقرات يلي دايما مركز فيها على جمال لبنان، وجولة على أهم الأخبار التكنولوجية الاقتصادية بأنحاء العالم، وكل شيء له علاقة بالمواطن يلي بهموه دايما عم يتفاعلوا معنا على رقم الإذاعة، لأنه المواطن عنده دور أساسي بصرخة المواطن.
0: برافو. انه ما فت على المجال الفني ببرنامجي.
1: تركت الفن لك ورياضة لعبد الناصر حرب،
0: والصحة لكاردي،
1: والصحة لكاردي،
0: والمسرح لجلال،
1: والمسرح لجلال.
0: هيدا البرنامج على أي أساس بتختار ضيوفك والمواضيع؟
1: المواضيع بتكون مواضيع أنية. بالفترة الأخيرة كنا دايماً عم نحكي عن حزب الله وإيران وهذه الحرب، كانوا المواضيع والضيوف حسب السياق المحلية اللي عنية. في حال خلصت الحرب ورجع لبنان إلى عهده الطبيعي، نرجع هون إلى موضوع تاني له علاقة باختيار المواضيع يلي بتهم المواطن تحت شعار وسؤال ماذا بعد الحرب؟ لأنه بعد الحرب نحن بحاجة للبنان بيشبهك وبيشبهني وبيشبه كل المشاهدين وأيضاً المستمعين، في ازدهار وإنماء وتعاون بين اللبنانية، بحاجة لكهرباء، بحاجة لماء، بحاجة لضمان، بحاجة لسكة حديد وغيرها من الأولويات اللي دايماً هي أولوية بخمسة على خمسة.
0: على فكرة خمسة على خمسة كيف طلعت هذه الفكرة؟ هو بلش بخمسة تشرين الثاني صح؟
1: خمسة على خمسة كيف بلشت الفكرة؟ بكل صراحة اتواصلت مع كلود يلي هو
0: executive producer
1: 100%
0: رئيس مجلس إدارة جبل،
1: وكنت قاعد معه لكلود عم له عم فكر أعمل بروجرام بجبل لبنان على أساس كان يكون بروجرام ديلي نهار واحد بس. فكنت عم بحكي معه ورجعنا حكينا مع أستاذ جهاد المر، وفجأة كنا قاعدين قلنا يلا بنعمل بروجرام جديد بيكون بعد الظهر من الخمسة للساعة سبعة. قعدنا نفكر شو الأسماء شو الوضع، قلنا يمكن بنسميه هيك.
0: ما تعطي أفكار لحدا.
1: ما أعطي، تركت الأفكار وقتها. وفجأة قلنا طيب هو من على الساعة خمسة، من الخمسة للساعة سبعة وخمس أيام بالجمعة، فاقترح وقتها جهاد أنه يلا خمسة على خمسة ومشينا فيه.
0: شو حتقدم بعد؟ يعني كتير فت مواضيع بهذا الموسم، شو حتقدم بعد بالموسم الجديد بالجريد الجديد لجبل لبنان؟
1: خمسة على خمسة كل يوم عم يتغير، كل يوم في مواضيع جديدة، فقرات جديدة، لأنه هو ديلي على الهواء، فأنت مضطر تكون عم بتلاحق كل شيء له علاقة بالمواطن اللبناني والسياسة المحلية، لأنه السياسة فاتة بحياة المواطن شئنا أم أبينا. شو عنا شي جديد؟ عنا أكتر ضيوف بيشبهوا المواطن وبيشبهونا أكتر، حيكون عنا سياسة أعلى كمستوى سياسي من نواب ووزراء وغيره من الضيوف، حيكون عنا فقرات ثابتة أسبوعية، وحندخل قد ما فينا تقارير. في عنا شيء مميز بخمسة على خمسة، بنعمل ريبورتاجات مع مختلف المواطنين يلي عندهم هموم وعندهم قصص، لأنه كل مواطن عنده قصة
0: طبعاً،
1: وياما بيكون وراء كل صحيح. قصة نجحت. سؤال لألك، أي قصة اليوم بتكتبها مع إطلاق شبكة برامج جبل لبنان الجديدة؟
0: قصة؟ من أي نوع قصة؟ أنا بكتب قصة فنية.
1: قصة فنية، أي قصة هيك مميزة؟
0: غنية وخبرية دغري.
1: غنية وخبرية، ما حأسألك عنه إلا بخمسة على خمسة بعد شوي، حنغوص أكتر بغنية وخبرية.
0: صحيح. ريكاردو، شو بدي أسألك بعد عن هالبرنامج؟ سقف حريتك وين بيوقف لما بهذا البرنامج؟
1: جابر معروف، قبل قلت لي عيط لي جابر مش جابر.
0: هلا على الهوا محمد جابر.
1: خلص جابر، ما إذاعة واحد واحد.
0: صحيح.
1: سقف الحرية ما بيوقف، لأنه إذاعة جبل لبنان من وقت ما انطلقت ب76 وكفينا هذه المسيرة دايما كان عندنا فكرة الحرية يلي هي بتخدم قضية المواطن اللبناني. الصبح عنا صوتك عالي يلي حريته مرتفعة لأقصى الحدود،
0: صحيح.
1: بينما بخمسة على خمسة دايما في حرية، في سقف الحرية، لأنه الحرية يعني مسؤولية، فدايما منشدد على أنه هذه الحرية تكون مسؤولة ومسؤولية ضمن الأطر القانونية يلي الدستور بيكفلها، وأهم شيء أنه المستضيف الكل، ولكن لما حدا يغلط بحق المواطن بنكون عم نرفع الصوت وعم نقول أنه هون كان في خطأ معين بمرحلة معينة.
0: بس وين ريكاردو هيك بيتردد لما بده يفتح ملف؟
1: بتردد لما بدي افتح ملف انه يكون في عنا الداتا، بس يكون عنا داتا موجودة، عنا وثائق موجودة، بنطرح الملف من كل الزوايا، لانه ساعات عندك كل شيء بروف، عندك ادلة. لما بدك تحكي شعبوية ساعتها بنكون هون عم نفكر بموضوع معين، ليه بدنا نحكي هذا الموضوع، بنزيح عنه تلقائيا. ومثل ما قلت لك في علاقة بين الحرية وجبل لبنان.
0: صحيح. شو بدي اسألك بعد يا ريكاردو؟
1: الهوى لك.
0: طبعا
1: طبعا رح ندلك اياها بخمسة على خمسة.
0: شو عم تحضر بهالجريد الجديدة؟ شو اللي لفتك بهالبرامج؟ عرفت انه صار في برنامج مسرحي، برنامج صحي، رياضة، شو اكثر شيء بتحضر؟
1: شو يلي رح احضره واسمعه عبر جبل لبنان؟ صحيح. اكيد حاحضر البرامج السياسية لحتى نعمل خط
0: في بودكاست
1: مميز.
0: سياسي
1: في عنا بودكاست سياسي مع باتريسيا سماحة، حتكون معي بعد شوي على الساعة 5:10 تقريبا. عنا برنامج جديد سبيس اكس يلي كمان برنامج مميز عم يجمع بين السوشيال ميديا، العالم الافتراضي والعالم الحقيقي. وأكيد رح أحضر برنامج المسرح مع جلال لحتى نتعرف على هذا العالم يلي بتغير، وكلنا عايشين كأنه بمسرح. صح؟
0: صحيح،
1: كله بيمثل على الكل.
0: هلا شو حنلعب جيم؟
1: حنلعب جيم مع جلال.
0: صحيح،
1: مع جلال. تابعوني بلعبة مميزة أنا وجلال، حتكون بالفصحى.
0: صحيح،
1: حول موقف معين على الساعة، خليني أقول لهم الوقت بالضبط. إذا بدك تسألني بالوقت سؤالا لاقي جلال،
0: بدي منك كلمة أخيرة.
1: جلال على الساعة 5:47 دقيقة تقريبا.
0: صحيح، تقريبا بعد 3 أرباع الساعة. ريكاردو بدي منك كلمة أخيرة للمستمعين والمشاهدين عم يشوفون عبر يوتيوب، شو رح تقدم جديد بالموسم الجديد من 5 على 5؟
1: كلمة أخيرة لكل مستمع عم يسمعنا دايما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، أنه 5 على 5 مكفى بالمستوى يلي شتوه تبعتوه، أكيد حيكون في عنده مزيد من التميز لأنه بيشبه مستمعين جبل لبنان. أما المشاهدين فتابعونا بالصوت والصورة إن كان عبر حلقاتنا على يوتيوب أو حتى كيبل فيجن جبل لبنان. وهون جاب المبسوط عم بيقول لي أنا جود بالحكي وحكي أكتر عن 5 على 5.
0: بدك شي بعد؟ أنا بحبه هذا البرنامج، بتعرفني
1: بتحبه لأنه بتكون عم بتتابعه يوميا بشغف
0: حقيقي.
1: هذا بيشبه المواطن
0: طبعا جابر. طبعا، وبيحكي شكواهن، بيحكي صرختهن وبيشبهن
1: 100%.
0: ريكاردو بدي اشكرك واتمنى لك توفيق بالموسم الجديد من 5 على 5 بـ20. هلا رح تدلي اياها بعد شوي.
1: رح ادلك اياها بعد شوي.
0: هلا ما كانوا حيسمعنا غنيه، لا بدي سلموا الهوا هلا لريكاردو.
1: حسلمنا الهوا من اي ساعه فتحت هوا اليوم؟
0: 4.
1: من الاربع للخمسه.
0: هلا حسلم
1: الهوا من الخمسه للسبعه وبنكشف مع المتابعين عن شبكه برامج اذاعه جبل لبنان. وحيكون معي الاعلاميه باتريسيا سماحه، مي زياده لما بتحكي، جلال شعار عن بروجرام وارتجال مع جلال، بالاضافه الى اغنيه حصريه حنكشف عنها على الساعه 6:05 تقريبا للمره الاولى عبر اذاعه جبل لبنان.
0: ما تقول لمين.
1: ما رح اقول لمين، تركها مفاجاه. بالاضافه الى اطلاله مع نادين حموش اللي هي رئيسه تحرير موقع جبل لبنان، وبرنامج جديد شو في ما فيه مع جيال سلامه ولورا صليبه.
0: فبنسمع غني من ميكانو ومنرجع.

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبر

صارت الساعة 5 وانطلقت لحلقة جديدة من برنامج 5 على 5، ولكن اليوم الحلقة مميزة لأنه سوا بواحد تشرين الأول 2026 عم نطلق شبكة برامج جديدة خاصة بإذاعة جبل لبنان 87.7. كنا راديو، صرنا تلفزيون، ومن التلفزيون إلى العالم الرقمي وتحديداً مع منصات التواصل. شبكة البرامج الجديدة منا مجرد إضافة أسماء وبرامج إلى جدول البث، بل هي جزء من رؤية أوسع لإعادة تعريف هوية جبل لبنان كوسيلة إعلامية لبنانية حديثة تجمع بين قوة الراديو، حضور التلفزيون، سرعة الأخبار وانتشار الإعلام الرقمي. من الخبر والسياسة إلى الصحة والرياضة والموسيقى والمجتمع، ومن الاستوديو إلى شاشة التلفزيون والتليفون والسوشيال ميديا، جبل لبنان عم تسعى ليكون في عندها علاقة يومية ومتواصلة مع الجمهور. إذاعة، تلفزيون، أخبار، تطبيق، موقع إلكتروني وسوشيال ميديا، محتوى واحد على كل المنصات. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. إذن اليوم عم تطلق إذاعة جبل لبنان شبكة برامجها الجديدة بحلة متجددة تجمع بين السياسة والمجتمع والصحة والرياضة والثقافة والموسيقى والترفيه ضمن رؤية إعلامية متكاملة ما بتكتفي بالبث الإذاعي التقليدي، بل إلى جبل لبنان تي في، موقع إلكتروني، تطبيق جبل لبنان ومختلف منصات التواصل. الشبكة الجديدة بتتزامن مع النتائج الأخيرة للدراسة الإحصائية الصادرة عن جمعية وكالات الإعلان بالتعاون مع ريتش ميديا، ويلي أظهرت الحضور المتقدم لإذاعة جبل لبنان وموقعها على خارطة الاستماع الإذاعي بلبنان، حيث حلت بالمرتبة الثانية بين الإذاعات السياسية بلبنان. إذن اليوم حنكون بخمسة على خمسة عم نكشف ونتعرف سوا على أبرز وجوه جبل لبنان وبرامجنا الخاصة. حيكون بالبداية معنا الأستاذ جورج حايك وبرنامجه سبيس أكس كل نهار خميس على الساعة 2، ومن بعدها منكون مع الإعلامية باتريسيا سماحة، مي زيادة، الممثل جلال الشعار، وأيضا حنكشف عن أغنية حصرية عبر إذاعة جبل لبنان لفنانة مصرية كلكم بتحبوها ودايما في علاقة وطيدة بتجمعكم معها، إضافة إلى جوري وأحاديث عن السياسة والموقع الإلكتروني الخاص والأخبار مع رئيس التحرير موقع جبل لبنان نادين حموش، وبرنامج بيشبهكم كل نهار تنين على الساعة 2 مع جيال سلامة ولورا صليبة.

0: استاذ جورج حايك، اهلا وسهلا فيك باذاعه جبل لبنان ومبروك
1: سبيس اكس. شكرا استاذ ريكاردو على استضافتك كمان،
0: اهلا وسهلا فيك.
1: انت زميل عزيز
0: نور وزميل دايما من 5 ساعات تقريبا على اكس. جورج حايك كتب: هذه هي المعادلة الآتية، والسلاح في لبنان سينتهي مع انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية مع هاشتاغ لبنان ليس إيراني. من هالتغريدة قد اليوم لبنان بحاجة انطلاقا من سبيس اكس إلى العودة إلى الأرض ونبتعد عن هذا العالم المليء بالفضاء والمخلوقات الفضائية ونرجع عن جد إلى العالم الحقيقي.
1: حقيقة سيد ريكاردو، هيدي رغبة اللبنانيين كلهم انه فعلا نخرج من هالحاله اللي عايشين فيها، والوضع يلي هو عم بيكون ضاغط وكتير يعني مزعج على اللبنانيين كاقتصاد وكسياسه وكامنيات، يعني من كل على كل الصعد. اكيد سبيس اكس اجى بهيدا الوقت حتى اذا بدك يخلط بين معادلتين، هي معادله الاعلام الاذاعي والسوشيال ميديا يلي هو عبر منصة اكس، وجمعنا هالمنصتين هيدي حتى نستقبل أسئلة المستمعين ونخليهم يكون في انتراكتيف بين الضيف السياسي اللي عم نستقبله وبين الناس يلي عم بيسألوا أسئلتهم بكل حرية عبر إذاعة جبل لبنان. ونحن بنعرف انه إذاعة جبل لبنان هي منبر محترم وبيقدس الحرية.
0: اي ضيوف سياسيين عم تستقبلون بسبيس اكس، وهل في فيتو على اي احد من الشخصيات السياسية؟
1: لك بصراحة هو الأنج الواسع، يعني خلينا نقول الزاوية الكبيرة الإعلامية لحنا وحرية الإعلام أنه نستضيف من كل الأحزاب، ولكن خصوصي وتحديدا يلي هن بيأمنوا بالسيادة اللبنانية وبالدولة اللبنانية. أما الشخصيات السياسية يلي ما بتأمن بالدولة اللبنانية ولا بالكيان اللبناني فلحنا نعتذر منا أنه خط أحمر، لأنه نحن بنتيجي لبنان إذاعة اسمها إذاعة جبل لبنان وتعمل على الأراضي اللبنانية، و يعني إذا بدك تعترف بهذا الدستور وتؤمن بهذا الدستور.
0: أستاذ جورج، أدي بحاجة اليوم لبنان إلى العودة إلى نهج السيادة إلى الحرية المسؤولة ضمن الأطر القانونية ونبتعد عن الصراعات الخاصة الداخلية والخارجية؟
1: طبعا اللبناني بصراحة أستاذ ريكاردو زهق ومل وضجر من حروب الآخرين على أرضه، ومن إذا بدك الحروب المستوردة والحروب كرمال عقائد مش لبنانية ولا لبنان له علاقة فيها. اللبناني شو بده؟ بده استقرار، بده سلام، ونحن هلأ على طريق السلام يلي بدأ فخامة رئيس جمهورية بمفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن. بعتقد هيدا الطريق هو الطريق المستقيم يلي بوصلنا للهدف المنشود يلي بدهن إياه كل اللبنانية، بقى إلا أقلية بعد خلينا نقول مضللة بأفكار العقائد هيدي يلي هي خلينا نقول عقيدة إيرانية أو عقيدة حتى من غير محل ما بعرف، ولكن أنا اللي بعرفه أنه اللبناني صار طامح يعيش باستقرار وسلام ويشتغل ويربي أولاده ويأمن مستقبلهم.
0: وهيدي هي الرسالة الأساسية من سبيس أكس يلي بتكون بتجمع بين الموقف السياسي السيادة بالإضافة إلى آراء المستمعين وحتى تغريداتهم عبر أكس دايماً. تمام. كل نهار خميس على الساعة 2 شو بتقعد المستمعين مستمعي إذاعة جبل لبنان وحتى مشاهدينا يلي حيكونوا عم يتابعونا مباشرة عبر كيبل فيجن وتلفزيون جبل لبنان؟
1: نعم، بوعدهم أنه نقدم لهم حوارات فيها كتير من المعرفة، فيها كتير من المعلومة، وفيها كتير من الحرية، وفيها كتير من يلي بعبر لهم عن وجدانهم وعن وجعهم وعن معاناتهم اللي عم بيعانوها على مدار صار لهم 4 سنين حروب متواصلة. فلحنا رح نستقبل ضيوف أكيد بيقدروا يحكوا ويعبروا عن تطلعاتهم عن الدولة القوية يلي هن موعودين فيها بعيد العهد، عهد الرئيس جوزيف عون، وكمان وجود رئيس الحكومة نواف سلام. وطبعا رح نجرب قد ما فينا نظهر الحقيقة، وبعتقد كل الناس هي تصبو نحو الحقيقة.
0: أستاذ جورج حايك بشرفني وبشرف إذاعة جبل لبنان أنه تكون فرد من هيدي الإذاعة.
1: شكرا.
0: يلي دايما عندها هالرسالة، رسالة الحرية برغم من كل ما يحصل، ودايما يكون في صوت حر بيخدم إذا بدك الكلمة يلي كلنا بحاجة لها.
1: تسمح لي أستاذ ريكاردو، نحن أكيد مع حضرتك مع عملك كمان،
0: أهلا
1: أنت كإعلامي حر أكيد نلتقى نحن وياك على نفس الهدف، ونفس الرسالة، لأنه الإعلام آخر شيء رسالة، وإنت عم تشتغل بها الإذاعة رسالة أكيد.
0: أهلا وسهلا فيك. فإذا لكل المستمعين تابعوا جورج حي كل نهار خميس على الساعة 2 ضمن برنامجه سبيس أكس. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: منتابع خمسة على خمسة دايماً عبر إذاعة جبل لبنان وعم نكشف سوا عن أبرز البرامج يلي عم بتكون ضمن شبكة برامج إذاعة جبل لبنان 87.7 الجديدة. وبصرنا أن نرحب دايماً بالإعلامية باتريسيا السماحة ببروغرامها الجديد كل نهار جمعة على الساعة 2 بودكاست سياسي. أهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا فيك ريكاردو. قد انا يعني محظوظه انه انا اليوم ضيفه معكم. على كل حال هيدي الاذاعه العريقه يلي عندها تاريخ طويل ويلي اهم شيء حافظت على الاصاله. بس نحكي جبل لبنان نحكي الاصاله بالموسيقى بالراي بالوطنيه، وانا بشرفني يكون عندي برنامج بهيدي الاذاعه.
0: باتريسيا بودكاست سياسي، شو يلي بيميزه عن غيره من البرامج السياسيه وليه اسمه بودكاست سياسي؟
1: أهم شيء أنه أنا دايماً بقول أنه أنا بس أحكي شو ما كان، بعتبر الإعلام هو منبر لنوصل فكر الناس. أنت بتعرف ريكاردو أنا بشتغل كتير مع الناس، يمكن أنا انطلاقتي بالإعلام بلشت من المواضيع الإنسانية لأنه أنا بهمني وصل صوت العالم يلي ما بيوصل. فبالسياسة يمكن منشوف القصص المعلبة، الأسئلة المعلبة، الضيوف المعلبين، الإعلام يلي بيقبض. أنا ببرامجي السياسية بحب استضيف الشخص يلي بدي أسأله أسئلة الناس. يعني بتحس عم بسأل سؤال، إذا معي وزير عم بسأله عن وزارته، إذا معي نايب عم بسأله، وبتعرف ما في سقف. يعني هيدا اللي حلو،
0: هيدا الحلو، ما في سقف، ما في سقف حر ولكن مسؤول.
1: صحيح، مع أكيد نبل الإعلام، لأنه أنا عندي قناعة أنه الإعلام بده ينطلق من مدرسة. ما فيك تفقس إعلاميين تقولي هيدا إعلامي وبده يحاور، لا، في قواعد. أول شيء أخلاقية، في
0: أخلاقيات المهنة
1: 100%، في قواعد إلى علاقة بكيفية الحوار. بتشوف هلأ النجوم بالحوارات، يعني أنا جايبتك ضيف بس أنا النجمة وأنا بدي حاورك وأنا بدي أفرض رأيي عليك، وتشيز لا، هيدا غلط. الضيف هو النجم لأنه أنا جايبته لأسمع منه، مش لا أنا المذيعة سمعك رأيي وأعمل مطولات وأعمل مهرجانات. فيلي بيميز هيدا البرنامج أنه الضيف هو النجم لأنه أنا هو معي لأعرف منه أكتر لأفيد الناس. والحلقة يلي ما بتطلع فيها أخذ جواب، أنت فشلت بحلقتك. الحلقة يلي بتعتبرها أنت أنه أنا عم بعبي هوا، أنت فشلت بحلقتك. الحلقة يلي بتعتبرها أنا جاي أبرز حالي وخبر عن حالي، أنت فشلت بحلقتك. وبعدني كنت عم بحكي جوا مع كلود بوجه له ألف تحية. بس تحاور بشخصيتك، بس تحاور بمنطلقاتك، بس تكون حقيقي، هودي الفايبس ريكاردو بيوصلوا للناس. يعني المشاهد والمستمع منه غبي، من صوتك بيقدر يصدقك، من صوتك بيقدر يتابعك يرجع مرتين، يمكن بيسمعك مرة بحس ما في هيدا الصدق، بحس ما في هيدا المعلومات، بحس انت عم بتكذب، ما بيرجع بيتابعك مرة.
0: قد عم بتابعوك ببودكاست سياسي لسيما مين الضيوف يلي عم تستضيفيهم بحلقاتك؟
1: من كل الناس الضيوف، بس اكيد لهم علاقه بالسياسه. هلا بالسياسه والناس في البارت تبع الناس اللي قلت لك عنه، يمكن استضيف هلا حسب المواضيع، بس يمكن استضيف اليوم حدا عن المذيعين يقدر يحكي. يعني موضوع الودائع يلي هو سرقه العصر، انا بهمني اذا في تحرك معين طلع هيدا الشخص يحكي يكون له علاقه بهيدا الموضوع. مثلا بموضوع الاعلام بهمني احكي مع عن قانون الاعلام مع حدا مختص بالاعلام، بالمواضيع السياسيه مع عمدة اذا في تطورات عسكريه، بموضوع علي الطاهر يعني ما ضل في عميد بطلعناه معنا لنفهم اكثر.
0: الكل كان عم بيتابع المواضيع، وكنا عم نشهد خلال السنوات الماضية نفس المواضيع المتكررة، الحروب المتكررة على الأراضي اللبنانية،
1: أزمات
0: متكررة، الأزمات المالية وكل ما يحصل. قد اليوم البروغرام،
1: بس خليني أقول لك شيء، أنه الإعلام عم بيكون استباقي. يعني وقت علي الطاهر كنا عم نصرخ ونقول على القليلة، أنا عم بقول لهم انه في خطر على النبطية، كنا عم نحكي بتفجيرات سببت درجات عرختر، يعني بهيدا التفجير علي الطاهر ممكن يأثر على النبطية والجوار، دخيلكم لازم نعمل شيء. بس طالما في هذا التعنت عند حزب الله اللي بده يصير بده يصير.
0: وهون دور الاعلام قد ايه مهم يكون اي برنامج سياسي او حتى اي نوع من البرامج عم يطرح خطه، خطة مهمة للدولة، مشوا على هذه الخطة ربما تجنب لأي سيناريو أسوأ إن كان سياسي مالي وغيره.

0: اللي يلي عم بتقوله هذا اللي قلناه ما يكون تعبيت هوا. يعني انا فتحت مثلا ملفات الجمارك بفتره من الفترات تهريب يلي عم بيصير. يعني ما معقول انا اعلاميه وعلى قد اقدر افضح شو عم بيصير تهريب بالجمارك. يعني انت عم تحكي وعم بتقول مش عم بتقول شيء منك متاكد منه، عم تعطي معلومات وعم تعطي اسامي بالوقت اللي دولة مطالبة إنه تحقق بهودي المواضيع. فالإعلام عم بيعمل دوره برأيي، مش كل الإعلام، خلينا هيك between two breaks نقول
1: أدي عندك إذا بدك العنصرية الإيجابية للإعلام بأنه أي صحافي لازم يكون دارس الصحافة فايت على الجامعة وعنده الركيز يلي تخوله أنت صحافي مش من موجة الإنفلونسر يلي انتشرت وأصبحوا للأسف هن إعلاميين وإعلاميات، وأصبح الإعلام الصحيح ربما خارج هذه الدائرة.
0: لا ما في شيء اسمه خارج هذه الدائرة، الحقيقي هو اللي بيضل وهوديك هيك مثل فقاعات الهواء بيطلعوا وبيرجعوا بيفلوا. لا لا لا، هيدي الترندات والإنفلونسر وما بعرف شو يلي بيطلعوا يلي بهيك بضلني أحكي عنهم. يعني أنا يلي بتطلع أنه برأيي بدها توصل بسرعة وبصير تجند كل هالبشر أنه هي مذيعة، هودي لا بيخلصوا دغري. ما بقلك الناس ما تفكر أنه ما بيس يعني بيصدقوا منه حقيقي الفايبس ريكاردو ليش الناس بتحبك أنت؟ بيحسوا في طيبة، بيحسوا في شاب عم ينطلق، بيحسوا في بروجرام حقيقي. العالم ما بتنخدع، ما تفكر العالم بتنخدع، والعالم هيك اذا بدك بتلقطك عن جد،
1: دغري
0: بتلقطك. الهوا منه مسحه، خصوصا نحن اللي بنطلع لايف، نحن بنطلع لايفات يعني سو انت بتبين الضحيه، انت كيف بتتفاعل مع الكاميرا، كيف بحكي مع. انا ايام ببكي مثلا، مش عيب تبكي اذا في حدا اثرك، مش عيب تتاثر على الهوا، مش عيب اذا كنت جاي من بيتك معصب. يعني بيقولوا لازم يفصل، لا نحن ناس بنطلع على الهوا حقيقيين، ما لنا اي اي.
1: بالنهايه انسان، الصحافه انسان مواطن مثله مثل غيره، فعنده
0: بحس
1: مشاعر
0: بوجع
1: الناس والامور الثانيه.
0: انا في حلقه على اذاعه لبنان لها علاقه بانفجار المرفأ، وكنت مستضيفه اهالي الضحايا، وكان معي اولاد وكان معي ناس ماتوا بياتهم، بكيت على الهوا انه ما انا عالم، ما انا حاسه فيهم، ما مفروض تكون انت حايط انه انت الاعلامي يلي ما بتتهزهز قدام الكاميرا، لا بتحس بعاطفه والعالم بحسوا فيك. كون يعني انا مع الحقيقيه بالاعلام، ماني مع التمثيل، ماني مع العهر الاعلامي، ماني مع الكذب الاعلامي.
1: قصدك المهرجانات الاعلاميه اللي بتكون هي عم تحتل الشاشات؟
0: أكيد، يعني عم نشوف كتير، وما بدي أحكي هلأ يعني المحاولات أنه تعمل ترند أنت، محاولات أنه أنا أكون أو مثلا تتصيد شغلة وتقولها، أو مثلا تعمل إكزاجيراسيون بشي أنه شوفوني واسمعوني وانشروني العالم بتحس، العالم تعرف، يمكن تنعمل مرة تزبط معك مرة، بس خلص ما بتزبط مرة تاني.
1: باتريسيا، بدايتك بالإذاعة قديها تجربة بتعنيكي من جوا، من بعد ما رجعت إلى الإذاعة بعد سنوات قدي المدة تقريبا؟
0: لا كان في كمان إذاعة لبنان بفترة معينة، بلشت إذاعة، كنت إذاعة
1: فهم،
0: كنت بعدني مني جامعة كتير كنت حب الإعلام، كان شغف وبعده شغف. يعني أنا ما بتعب، تعرف أنه في كذا شغلة بشتغلها ما بتعب، بحب بعشق هيدي المهنة لأنه بعتبر أنه في من وراها رسالة. يعني أول شيء بلشت بالأف أم، إذاعة أف أم صوت الأرز، بعدين انتقلت للتلفزيون، بعدين رجعت إذاعة، بس كله كان أم باراليل، كان في تلفزيونات كل الوقت وإذاعات كل الوقت.
1: قد مهم هيدي الشبكة يعني يكون الصحافة بين الإذاعة والتلفزيون، ويمكن بين الصحافة المكتوبة؟
0: كتير مهم، تنطلق انطلاقا من صوتك شغلة منا قليلة. بتعرف ريكاردو انت صوتك هلأ صار فيه كاميرايات بالإذاعات كلها، بس بتعرف قدي بتفاعلوا مع الصوت،
1: هو الصوت لأنه مثل ما قلت إذا حقيقي
0: بيصير يتخيلوا الشكل. أنا كتير بعشق الإذاعة وبعتبرها هي الأساس. الإذاعة بتخدها معك وما كان، بتخدها بجيبتك، بتخدها بالسيارة،
1: خصوصي مع عصر التليفونات
0: 100%. وانت الإمبريشن يعني في عالم ما بيشوفوك كل حياتهم، هلأ صاروا يشوفوك، بس قبل ما كانوا يشوفوك تخيلوا شكلك من صوتك من حضورك. إذا أنت زعلان بيحسوا من صوتك، بيقولوا مثلا هيدا ريكاردو زعلان اليوم، إذا أنت مبسوط، إذا أنت عم تحكي بحماسة بيحسوا أنه لا هيدا الموضوع خارج. فالإذاعة والتلفزيون مترابطين، وهيدا النتوركينج اللي عملناه مع البودكاست والإذاعة والتلفزيون أنا بقى جدا جدا مهم. أنت أعلامي فيك تسيطر على كل الأجواء.
1: باتريسيا السميحة، أهلا وسهلا فيك معنا بجبل لبنان. فإذا كل مستمع كل مشاهد في تابعك دايما كل نهار جمعة ببرنامج بودكاست سياسي على الساعة 2، صح؟
0: صح. صح، ومبروك الجريد الجديدة بيلبق لكم إذاعة لبنان، إذاعة الأصيلة، وأنا I'm so proud أنه أكون بيناتكم وأنت ريكاردو بتعقد على كل حال.
1: بميزنا، وشكرا باتريسيا على كل كلمة، وشكرا لأنك فرد من إذاعة جبل لبنان.
0: أهلا وسهلا، ألف تحية لأسرتكم وللمسؤولين كمان
1: 100%، اللي لو منهم ما كان في هيدي الانطلاقة الجديدة اللي دايما بحاجة لها لنواكب الإعلام، كنا إذاعة، صرنا تلفزيون وأيضا منصات تواصل.
0: صحيح، بدنا ناخذ سيلفي أنا وياك هلا وقت البريك. شو رح تسمعوني؟ أو ما في بريك هلا؟
1: حنسمع هلا غنية مع دي جي ميكانو، ومن بعد الغنية حنرجع نتعرف على برنامج جديد لما بتحكي، يلي بيكون كل نهار تنين على الساعة 4 مع مي زيادة.

0: منتابع معكم شبكة برامج إذاعة جبل لبنان الجديدة يلي عم نطلقها اليوم بواحد تشرين الأول 2026 وبصرني أنه رحب بالصوت الدافي يلي بس نسمع هيدا الصوت منقول مي زيادة. مي زيادة أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي ريكاردو، مرسي على الكومبليمان ومرسي على استضافتك لقلنا بانطلاقة كلها أشياء جديدة وكلها برامج قيمة وبتليق بجبل لبنان.
0: لما بتحكي كل نهار تنين على الساعة 4 قلبي دايما اسم البروغرام لما بتحكي رح أعكس السؤال، لما بتحكي مي زيادة شو بتقول؟
1: لما بتحكي مي زيادة بتحب إنها تسلط الضوء على نساء رائدات بلبنان من كافة المجالات. لما بتحكي مي رح تعطي الدور الكبير لضيفاتها يلي بتفتخر فيهم ويلي اختارتهم من كافة المجالات، من تجارب الحياة يلي هن خضوها، من سكسس ستوريز هن بحبوا يحكوا عنها، من مساحة بحب أحكي عن مساحة كتير كبيرة لكل سيدة تكون عم تسمع البروغرام أو عم بتشوفه عبر اليوتيوب، تطلع بمورال أو تطلع بفكرة جديدة تدفع لتكمل حياتها من وراء هالنساء وتجربتهم، لأنهم هن رح يكونوا فعلاً ملهمات لكل مستمعة ويمكن لكل رجل بيعرف يتعامل مع المرأة.
0: قيمة البرنامج بتكسر الصورة النمطية عن دور المرأة، لأنه للأسف المجتمع الشرقي بفكر ولو بنسب متفاوتة بأنه المرأة هي فقط ربة أسرة، هي بالمنزل، لا، المرأة كمان فيها تكون من الشخصيات بالعالم السياسي، بعالم الأعمال وعالم المال.
1: صحيح صحيح، مشان هيك نحن حبينا أنه نختار من كافة المجالات النساء اللبنانيات اللي نحن بنفتخر فيهم واللي منعرف أنه محل ما هن عم بيعلموا وعم بيبصموا مسيرة مضوية بالنجاحات وعم بيكونوا مثل ما قلنا ملهمات. يعني مش بس الرجل بمجتمعنا اللبناني أو العربي هو اللي بينجح، هو بيكون ليدر بالدومين تبعه. أنا حابة كمان ضوي على هالنساء الناجحات يلي مسيرتهم بالحياة ما كانت هينة. يعني النساء اللي أنا اخترتهم، في نساء كتير كافحوا لوصلوا بالموسم الماضي
0: الأول يلي حقق نجاح لافت.
1: شكرا ريكاردو، حقق نجاح لأنه
0: نساء حقيقة.
1: حقيقي وكان حتى الحوار ما فيه تكلف. يعني مثل كأنه النساء ضيفاتي جايين عم بيعملوا ثيرابي، عم نحكي بكل عفوية عن مشاكلهم بالحياة، عن نجاحاتهم، عن انكساراتهم، عن كل شيء وصلوا له. ومن كل امرأة مرقت معنا ورح تمرق معنا رح ناخد عبرة.
0: مين هي المرأة يلي ألهمت مي زيادة وبتقول هذه المرأة صنعت جزءاً من مي زيادة؟
1: هلأ سميتي إذا بدك الراحلة الكبيرة اللي والدي الله يرحمه تقصد أنه يسمينا على اسمها مي زيادة، كتير تأثرت فيها وكتير صار عندي تشالنج. يعني لما بي اختار أنه يسميني مي زيادة، بي صحافي كان وكمان بيهمه كتير الشق الثقافي بالحياة، فلما اختار انه بنته يكون اسمها مي زيادة كان دايما يدفعني انه حب الكتابة، حب الصحافة. ولما قررت انا اعمل خوذ هالتجربة وادرس اعلام كأني حققت جزء من حلمه، وانا صرت انكونسيامون اتأثر بهالشخصية يلي حتى جبران ما شافها، حتى نحنا ما شفناها، هلا عم نشوفها يمكن بصور قديمة تبعها، أكيد تبع قصتها. يعني الصالون الأدبي اللي عملته، الثورة النسوية كمان اللي خضتها،
0: هون الإلهام الحقيقي يلي استلهمتي منه.
1: Exactly. أنا قلت ليش ما بعمل هالبرنامج اللي هو خاص بالنساء وبدوي على النساء يلي ما زيادة كانت دايما تدافع عن حقوقهم وتدافع عن
0: القضايا
1: اللي هن عم بيعانوا منها. بس أنا أكيد هون كل امرأة هي اللي عم بتدافع عن حاله وهي اللي عم تعرض قصتها، السكسس ستوري تبعولها، ومن كل امرأة من كل ضيفة بشوف ما يزيد فيها، بشوف امرأة عادية فيها، وبشوف كل امرأة حابة توصل صوتها للمجتمع الذكوري إذا بدك وللمجتمع بشكل عام.
0: مي الزيادة، أسئلة سريعة، قلب أو عقل؟
1: أنا جيمو الاثنين سوا.
0: الاثنين؟ قدي ما أقول القلب يأثر على قرارات عم يخد العقل والعكس؟
1: أنا عندي بيأثروا اثنيناتهم على بعضهم، بجرب أعمل توازن، بس أنا حدا كتير عاطفي، للأسف أني عاطفية. بس دايما
0: للأسف، لأنه العاطفة أيام يمكن سلبية بس بتكون صحيحة.
1: إيه، بسمع قلبي دايما، بسمع قلبي شو بيقول لي، بس كمان لازم رجح
0: العقل،
1: العقل لأنه هو أكيد هو إتليداتس. يعني
0: ما هي الزيادة، بين الكتب أو الأفلام؟
1: الأفلام.
0: ليه؟
1: هلأ بتعرف صرنا ماشيين مع عصر السرعة، صح؟ قبل كنا كتير نقرأ، حتى كان عنا بالمدرسة مجبورين نعمل الكونتراندو، ناخد الكتاب وبالويك اند نرجع نعمل الكونتراندو. أنا بمرحلة كنت أقرأ كتير، بس هلأ مع عصر السرعة ومع يعني التكنولوجيا اللي عم تتسارع بشكل لافت، صرت عم ميل للأفلام أكتر. تعرف ليه ريكاردو؟ لأنه الأفلام السينما أو الأفلام اللي عم شوفهم على المنصات يعني تخليني أخذ بريك شوي من ضغوطات الحياة، لأنه في إيدنتيفيكاسيون بالفيلم، بتصير أنت تجرب تشوف حالك بالفيلم اللي اخترته بالأحداث، بتخليني أحلم، بتخليني سافر لبعيد، وفي متعة صرتوا مع هلأ مع الإبهار
0: بعالم الإنتاج والصور.
1: Exactly.
0: ماي، مين أبرز الشخصيات يلي صدفتيهم بالموسم الأول من لما بتحكي؟
1: هلأ بدي عدهم وبرك نسيت حدا.
0: أبرز.
1: كلهم كانوا بارزات فعلا. كان في أكيد بلشت مع ست مديحة رسلان اللي عندها NGO، في ست ألسي فرنيني، من الإعلاميات الكبار في ست نعمة عزوري، في مديرة عام تلفزيون لبنان اليسار نداف جعجع ساعدني.
0: مين عنا بعض؟ اللي حلو
1: في كوكو ماكماك، كارين ماكاري الكوميدي
0: الفرنساوي ولكن أصلا لبناني
1: طبعاً.
0: قدي مهم هذا التنوع بين الشخصيات يلي كانوا موجودين بي لما بتحكي، وشو ناطرنا بالموسم الثاني قبل ما نختم معك؟
1: بعد في اسمين هلأ
0: يلا منقولهم.
1: ألين لحود، ألين عملت معها حلقة كتير كتير هيك فيها نوستالجي، كليمانس أشعر، وعذروني إذا نسيت الأسماء، سحروا لريكاردو هيك قدامي نساني.
0: تسلمي. بالعكس، خلينا نقول ماي أنه فيهم يرجعوا يتابعون الموسم الأول بالكامل عبر يوتيوب جبل لبنان، بتابعوا الحلقات يلي ذكرت ضيوفة، بالإضافة إلى الممثلات. بالعادة بنقول دائما ممثلين لأنه العنصر الذكوري طاغي على العنصر النسائي.
1: سوري، في كمان عملنا حلقة كتير حلوة مع النائبة نجاة عون، عن جد كانت كتير حلوة، وحكينا قضايا يمكن نجاة عون بس بيشوفوها كنائبة وكمختصة كدكتور مختصة بالبيئة، بس على بلاتو لما بتحكي حكيت كتير أمور منا حكيتها قبل، إشياء خاصة عاطفية وجدانية.
0: شو ناطرنا بالموسم الثاني من لما بتحكي؟
1: ناطرنا موسم مليء بالضيفات الناجحات، أسماء كتير كتير لامعة. بأول حلقة نهار التنين رح يكون معي ست لارا الخوري حافظ، مديرة التسويق بكازينو لبنان. رح نحكي مع لارا أمور كتير خاصة، رح نفرج الوجه الحقيقي لهالامرأة اللي راحت فايرل فيديوياتها ليتلي من وراء تلعثمها على مسرح الميركس دور، وحابة من خلال هالحلقة فرجي إذا بدك البلوجرز أو الكوميديانز أو الناس اللي ما بتعرف مين لارا حافظ إنه يتعرفوا عليها حقيقة واللي تناولوها بكومنتاتهم أو بفيديوهات الفيديوز الساخرين اللي كانوا على السوشيال ميديا، حابة فرجي حقيقة هالإمرأة، ثقافتها، مهنيتها وجوانب كتيرة من حياتها الخاصة. بركة هيك نحن منتعظ قبل ما نروح على التنمر، سيرتو التنمر على المرأة، نعرف تماماً مين بيكون الشخص اللي عم نتناوله.
0: تحية إلى كل ضيفة كانت ورح تشارك بي لما بتحكي النهار تنين على الساعة 4 مي زيادة. أهلا وسهلا فيك وشكراً لأنك فرد من إذاعة جبل لبنان، شكراً على التواضع وعلى الدفى بصوتك والدفى يلي بتنشريه وين ما كنت، إن كان لألي أو حتى لأي فرد من إذاعة جبل لبنان.
1: مرسي ريكاردو، كمان بدي حيي كل الزملاء بهالمحطة الرائعة يلي شفت حالي فيها وقدرت حقق جزء من طموحي الإذاعي، وبدي خص بالشكر مسيو كلود أواس أكيد، استاجي هذا المر وجيسيكا المر، بدي أقول لهم شكراً على ثقتهم وشكراً لأنهم انضموني لهالعيلة اللي فيها إنرجي بوزيتيف وفيها فايبس وفيها شباب وفيها حيوية.
0: مي زيادة أهلا وسهلا فيك وتحية إلى الجميع، ومنتابع مع المستمعين الكشف عن شبكة برامج إذاعة جبل لبنان مع برنامج ارتجال مع جلال يلي حتكونوا عم تتابعوه كل نهار ثلاثة على الساعة 4 بعد الظهر. بريك ونتابع مع هذه الوقفة الموسيقية.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: نتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، ومعكم مستمعينا ومشاهدينا عم نكشف عن شبكة البرامج الجديدة، وبصيرني رحب بجلال الشعار لحتى نحكي من عالم المسرح إلى عالم الإذاعة ببروغرامه ارتجال مع جلال. قدي الافي مهم جلال؟
1: هي هوك يعني، بس لطلعت الناس ويكون شيء خفيف على الدينة يعني.
0: شو حيكون ناطر المستمعين وتحديدا مستمعي جبل لبنان ضمن ارتجال مع جلال؟
1: اوكي، رح نتسلى، نتسقف، نتساءل على بعض ونستضيف حدا. اوكي، سو البرنامج بيحكي عن المسرح بلبنان وانترناشنلي شوي. اوكي، سو ببلش عم بقول لكم شو في جديد بالمسرح بلبنان، مين عم يشتغل، مين ممثلين، المخرجين، حتى طاقم العمل من اضاءه لصوت لكل شيء. اوكي، نرجع ننتقل لفقره تانية اللي هي حزازير. الحزازير بحذركم عن مخرجين قدام، عن مسرحيات لبنانية، عن المسرح بحد ذاته as location. بنرجع بننتقل، واللي بيربح رح يسأل
0: شو
1: سؤال، رح يسأل سؤال لضيفنا بآخر البرنامج، ولكن السؤال لازم يكون كتير مأزي.
0: أوكي، هل قد عليته المستوى؟
1: ايه، وإذا ضيفنا رفض أوكي. إنه يجاوب، ساعتها بيربح تكت لمسرحيته أو لعمل جديد لقدام لا اللي سأل السؤال.
0: الكل رح يربح
1: إن شاء الله.
0: لازم قدمهم نرجع نأول مسرح اللبناني ونوعي، يكون في توعية مسرحية للمواطن اللبناني عن أهمية المسرح، إن كان بالفكرة، بالتعليم وبالصيفة.
1: هذا شيء ضروري جدا يعني. مثلا بالحرب اللبنانية بالحرب الأهل العالمية الثانية، لما هتلر كان عم بيفوت على فرنسا، كان عم بيقول لهم أهم شيء عندي أسرق الثقافة، لأنه الثقافة هي اللي بتدمر مجتمع لقدام. سو نحن عم ننسى ثقافتنا، لأنه بالحرب الأهلية كانت ماشي المسرح، ما كان يعني العالم كان تروح على المسرح أكثر ما تروح تقاتل. فليش بدنا نفقد هذا الشيء؟ وليش ونحن من الأول لبنان بالعالم العربي بالمسرح، بالفن، بالكتابة، بكل شيء. سو ضروري الجيل الجديد وكلنا نكون عم نرجع نذكر حالنا ونعرف شو عم يصير بالبلد.
0: ارتجال مع جلال، قلت لي ما تقول ارتجال، قول ارتجال لحتى دلع على الافيه. هو كل نهار 3 على الساعة 4. قدام هم الارتجال بحياتنا اليوميه من عالم المسرح وحتى بحياتنا.
1: الارتجال كتير مهم، لانه هلا هذا اول شيء، هذا اهم اكسرسايز بيقطع الممثل. ضروري جدا يكون شاطر بالارتجال. اوكي، بحياتنا انت بترتجل كل الوقت، انت بنحط امرار بمواقف يعني
0: 100%،
1: بتكون ماشي على
0: الطريق
1: 100%، فبدك انت معصب ما لك خلق، فبدك تجيب على الدكانه بتخلى عليك تبع الدكانه، بتصير ميرسي شكرا،
0: تروق اعصابك قد ما فيك لا تتلافى اي مشكله. ما قلتوا
1: فانت بصير بترتجل الحكي، ما لك يعني ما لك فيه للحكي كلياته، بس لتقطع نهارك. سو نحن عم نرتجل بفرق معي، بترتجل لتضحك.
0: نرتجل معك لحتى نضحك ونبتعد عن المشاكل. قدي المستمع يلي حيكون عم يسمعك هو ماشي على الطريق وعجقة سير ومشاكله اليومية والتحديات يلي موجودة بالبلد، حيدق لجلال يعمل معه سيناريو بلا ما يسمي اسم الشخص ويلعبوا هيدي اللعبة.
1: هيدي الفقرة التالتة،
0: هون المميز بالبرنامج، خبرنا.
1: نعم، هاي الفقرة التالتة عنا بالبرنامج، واللي هي اسمها أنت البطل. أنت البطل عبارة أنه حيلا حدا بسيارته على الآن بهالعجقة معصب، ما بده يسب للي بوجهه، ما بده ينزل يضربه ولا يكسر له ازازه. يا خي مش بالعجل، مش معصب من القدام، معصب من مرتك، معصب من صاحب لك، انت معصب من جوزك، ضروري تطلقه؟ ما ضروري، بدي قيله
0: حكومة جرال.
1: انا وياكي نرتجل، انا وياكي مشهد عم نضرب بعض، عم نعيط على بعض، عبالك سمين الاسم اللي بدك اياه، قولي لي مين انا، شو المشكله بيني وبينك، وبنفلت على بعض، ولكن بشرط واحد.
0: شو الشرط؟
1: لازم نعيط على بعض بالفصحى.
0: قديه الصريخ على بعض بالفصحى مع رجفة أصبعك جلال يلي عم يسمعنا حتكون إذا بدك مشكلة، أنه بدي صرخ عليك باللبناني يا خيي أنا؟
1: بالعكس، هيدي مش مشكلة. ليش؟ لأنه ليه؟ أنت لما عم تصرخ بكلام منك معود تقوله اللي هي الفصحى، رح يصير تضحك ومشكلتك بتهون. فبصير نحن عم نحاول نعلق ونضحك بنفس الوقت، عم نحط حال المشكل بسيتويشن مضحكه، سو بخف عليك اثره يعني.
0: جلال، فاذا كل نهار 3 حيكون البرنامج دائما عبر اذاعه جبل لبنان. صحيح. كمان حيكون في ريلات، والحلقه رح تنزل كامله عبر يوتيوب لحتى يكونوا عم بتابعوك بالصوت والصوره كل نهار 3 على الساعه 4. جلال الشعار، اهلا وسهلا فيك دائما. نوعي الشعب اللبناني على أهمية المسرح ونعمل هالعلاقة بين المسرح والصحافة والإعلام الإذاعة والتلفزيون.
1: صحيح، ميرسي لك ريكاردو على المقابلة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك، وبصرنا أن تكون ضيف معنا دايما بخمسة على خمسة وعبر إذاعة جبل لبنان.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: كبرت
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا أمي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: من تابع خمسة على خمسة، وهذا النهار الاستثنائي عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، وعم نكشف سوا عن شبكة البرامج الجديدة. وبصرني أنه يرجع رحب بزميلي محمد جابر. محمد أهلا وسهلا فيك. قدي ربع ساعة
1: تقريبا
0: ربع ساعة كنا عم نحكي عن شبكة برامج متنوعة، حيكون عنا أحاديث أخرى عن برامج مختلفة، ولكن المواطن اللبناني بحب الطرب،
1: بحب الترفيه،
0: بحب الترفيه والطرب بذات الوقت. إذاعة جبل لبنان عم بتقدم له باقة من أغاني الطرب أي أيام وأي ساعة، لحتى يكون عم بدور الموجة 87.7 ويسمع جبل لبنان.
1: هو حيسمع على التيفي وعلى الإذاعة كل ثلاثة على الساعة 9 ليلة طربية بامتياز، حيسمع أجمل أغاني طربية للي بحبهم. وأنت مين بتحب أكثر شيء؟
0: أنا بخبرك بعد شوي.
1: فيروز، وردة، مين بدك، كل شيء موسم الرياض اللي بتحبون حتسمعون. وأكيد لمحبين المسرح كل نهار خميس كمان المساويات على الساعة 9 حتنعرض كل أسبوع مسرحية.
0: قلت لي فيروز، فيروز عندها علاقة، المواطن بالعادة أو أي إنسان معود يسمع فيروز الصبح، حيصير كمان يسمع فيروز على الساعة 9 أحيانا ضمن الطرب
1: بالنهار الثلاثة
0: 100%
1: ضمن الليالي الطربية. بس وأكيد ممكن يسمع بالمسرحيات لفيروز.
0: أي نوع مسرحيات عنا إياهون بجبل لبنان؟ وحيكون مثل ما ذكرت لي نهار
1: الخميس الساعة 9 حيسمع مسرحيات لزيادة رحبانة، للسيدة فيروز، للشحرورة صباح. أنت أي مسرحيات بتحب كمان؟
0: كل شيء له علاقة بالأخوين الرحبانة.
1: صحيح. هلا بدنا نعلن الخبرية، نعلن المفاجأة للمستمعين.
0: قبل ما نعلن المفاجأة، جبل لبنان عودت المستمع والمشاهد يكون عنده مصادر خاصة وأيضا أخبار خاصة.
1: صحيح.
0: فنانة مصرية، قبل ما نكشف فنانة مصرية الكل بحبها، الكل بينطرها، بيسمع أغانيها وحتى كان يشاهد مسلسلاتها، تعرضت لظروف إنسانية صعبة وغيرها ولكن ما استسلمت. أي فنانة عم نحكي؟
1: أكيد العالم عرفه.
0: لا. مين؟
1: شيرين عبد الوهاب. حنسمع غنية خاين. هي غنية مصرية ضمن كذا غنية حينزلوها، فحنسمع حصرياً على جبل لبنان أغنية خاين لشيرين عبد الوهاب. هي طبعاً كامباك قوي بعد تباعاً والحضني شوك يلي نزلوا قبل المونديال، وهي وعدتنا أنه كل أسبوع حتنزل غنية. فهلأ حنسمع خاين لشيرين عبد الوهاب.

0: إذا بعد ما سمعنا حصريا غنية خاين للفنانة المصرية شيرين وسمعناها سوا مع محمد جابر يلي كمان بعده موجود معنا حاليا. محمد أهلا وسهلا فيك للمرة المليون.
1: ميرسي
0: محمد. حنحكي عن برنامجك المميز أيضا عبر إذاعة جبل لبنان غنية وخبرية يلي دايما حيكون المستمع عم يستمع له وعم بيشاهده أيضا كل نهار خميس على الساعة 4. غنية وخبرية كان بموسم أول، شو بميز الموسم الثاني من غنية وخبرية؟
1: بأول موسم كنت عم بحكي لحالي هالقصص، هلا بالسيزن الجديد بإذن الله حصير ضيوف أصحاب هالأغاني يحكوا قصص هالأغاني،
0: أصحاب الأغاني مثل
1: أو الشعرة
0: أو الملحن
1: مثلا أو الموزع كمان. ما هو الغنية مين بيعملها؟ الشاعر والملحن والموزع المنتج الموسيقي والفنان طبعا اللي بيغنيها.
0: طبخة فنية بامتياز حتكون بغنية وخبرية، حنسمع الغنية نرجع نتعرف لقصتها معك طبعاً. ويكون معنا الضيف ليخبرنا كواليس ما كان حدا مخبرها من قبل.
1: صحيح بالضبط.
0: النجاح يلي شهدته بالموسم الأول، أي أكتر أغنية فاجأتك أنت وعم تحضر لها خلال الموسم الأول؟
1: في كتير أغاني، في عندك مثلاً يا صبابين الشاي لطروب اللي غنتها قليل خلف بالتسعينات، هالغنية كانت بدها تكون يا صبابين الكاس، بس عشان تفوت الغنية على البلاد العربية حطوا الشاي بدل الكاس. عندها غنية شحرورة صباح يا دلع، بتعرف شو قصتها هيدي؟
0: شو قصتها؟
1: كانت الصبوحة بدها تروح تتغدى مع فريد الأطرش، فكانوا عم تركب بالسيارة فعم بدندن فريد الأطرش يا دلع يا دلع، فقال لي إيه؟ قالت له، سألته هالسؤال شو هاللحن لمين هالغنية؟ قالت له لعصام رجي. قالت له لا بس رجال بده يغني هاللحن، لا مش ضابطه بدي اخذها انا لهيدا اللحن. قال ما مش ممكن عصام يوافق، وبعدين انه عيب انه اعطاه الكلمه الزلمه. بعدين عصام قبل لانه قال عصام رجي بوقتها انه الشحروره كانت فتحت خير عليه. اخذت الغنية الصبوحة غنتها باستوديو، بس هي عم بتغني الموال، ما كانت هيك، في بقلب الغنية كان في موال، ما كانت كتير مرتاحة باللحن، فقلت له فريد فينا نغير اللحن كذا مزاء، ما قبل، غنته ومش الحال. فالفريد الأطرش من الاستوديو اجت الشحرورة صباح بالليل غيرت الموال، ولا صار بالنسخة اللي بنسمعها هلأ، لحد ما زعل فريد الأطرش بس بعدين اتصالحوا.
0: هالأمر بالنسبة لبرنامجك غنية وخبرية، فإذا منذكر أي نهار وأي ساعة؟
1: كل خميس على الساعة 4، وطبعاً تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تيك توك فيسبوك أكس وإنستغرام أكيد على جبل لبنان لتشوفوا قصص هالأغاني وكواليسهم.
0: نجم الويكند بالعادة المستمع بيكون عم بيغير جو بسيارته أو حتى عم بيتابع التلفزيون كل نهار سبت وأحد.
1: صحيح.
0: نجم الويكند شو قصته وشو الفكرة يلي طلعتوا فيها وقديه مميز على الإذاعة لأنه على كل راس ساعة؟
1: صحيح، نجم الويكند هي بدنا نخلي فنان هو نجم هالويكند، نسمع أغاني كلها على الإذاعة والتلفزيون، نسمع غنية كل عراس يعني ساعة واحدة ساعة 12 ساعة 2 على كل راس،
0: يعني كل نهار بيكون في عنا فنان حنسمعه على كل راس ساعة. صحيح، من السبت وأحد غنية لقاله.
1: صحيح، وأكيد بيلحقوا على السوشيال ميديا بوست لقاله مع أجمل أغاني.
0: إذاعة جبل لبنان معروفة فنياً من زمان كتير، من عشرات والسنوات بهذا المجال، وكان في عنا غنية قطعت وهي وقتها بثت حصرياً بثمانينات عبر إذاعة جبل لبنان لراغب علامة، غنية راغب بقربك.
1: صحيح، أنا كتير بحب هذه الغنية على اسمها، عملت حلقة عنا بغنية وخبرية عن الحلقة اللي كانت بتحمل أسامة مثل راغب بقربك، أنا راغب، عايدة أبو جودي، في عندها أنا عايدة من الجود، نادر الأتات عنده نادر، نجوى كرم قالت بنت الكرم بأغانيه، في كتير أغاني كمان قال بأساميهم بأغانيهم. وعلى فكرة مش بس هالغنية، في كمان غنية لوائل كفورة موعدتك بنجوم الليل كمان كانت بجبل لبنان بثت وقتها حصريا.
0: محمد، لتقدر تكون عم تعمل إن كان غنية وخبرية ونجم الويكند بحاجة لساعات من البحث المتواصل والدقة بالمعلومة والموضوعية، وأهم شيء الصدق بإيصال الفكرة والمعلومة. البحث كيف بيصير لحتى تفكر بدي أحكي عن هيدي الغنية، تعمل الريشيرش الخاصة فيه وترجع تنبش على الغنية والقصة؟
1: غنية وخبرية هو مثل ما قلناك الخميس على الساعة 4، كل خميس عم يكون في موضوع معين يحكي فيه عن هالأغاني، مثل ما قلت لك قبل شوي أسامي مثلاً، في حلقة حكينا فيه عن أغاني اتغنت لجنوب اللبناني، أغاني مطربينا من الطائفة الشيعية، في كتير أفكار. فكل حلقة بهالأغاني بدنا نفوت ريسيرش. أكيد الأغاني القديمة بتلاقي شوي بدك تكون كتير دقيق فيها، لأنه ما في مصادر موثوقة تاخد معلومة صحيحة. وأما الأغاني الجديدة كتير هني لو بتقدر تتصل بالفنان بيعطيك المعلومة مثل ما هي. هلا بدنا نسمع الصبوحة بعد شوي، ما هيك؟ ساعات ساعات
0: الصبوحة حنسمع مع ميكانو غنية
1: لنجم الويكند، لأنه هي
0: 100%
1: شحلورة صباحي.

0: الأبراج أيضا جزء أساسي من حياة جزء من اللبنانية يلي دايما بيكونوا عم بيتابعوا الأبراج بالصبح لحتى يشوفوا برجهم شو مخبيلهم ونهارهم كيف حيكون عاطفيا صحيا اجتماعيا ومهنيا. اللي بيميز جبل لبنان جمعت بين الذكاء الاصطناعي وبين الأبراج. شو القصة مع محمد جابر والأبراج؟
1: جبل لبنان هي منصة إعلامية ذكية، أول منصة بتستعمل الذكاء الاصطناعي بكافة المجالات، يعني في فويس أوفر بالذكاء الاصطناعي، في نشرة موجز أخبار كمان كل ساعة الساعة بالذكاء الاصطناعي، وأبراج بالذكاء الاصطناعي بصوت كمان مولدة بالذكاء الاصطناعي، عسة ونص الصبح وعلى 10:30 الصبح كل يوم من الثاني للجمعة. كيف بتصير الخبرية؟
0: هون السؤال، كيف بتصير؟
1: هلا أنا عندي شوية هيك
0: نكهات سرية.
1: لا عندي خلفية شوية عن الموضوع.
0: في خلفية وفي مهنة سرية هيك لمسات محمد جابر.
1: رح نقولها من أولى. يلا من أولى. في مواقع دايما بتطلع لك الخريطة الفلكية لكل نهار، هيدي إذا بتعطيها للذكاء الاصطناعي بحلل لك إياها وبقول لك المواقع الفلكية لكل برج، يعني مثلا برج الحمل مين في عنده أي كوكب مع مين بيعمل مربع، فنهاره على هي على هذا الأساس كيف بيكون، وهيك بتصير كل يوم كل يوم بيومه. فيهم يسمعون على 6:30 وعلى 10:30 الصبح. يعني أنت بتسمع برجك كل يوم؟ ده شو برجك؟
0: أنا برج الدلو. خبرني انطلاقا من المعلومات يلي عم تعملها كمعلومة إذا مجانية. برج الدلو شو مخبره؟
1: بدك بعد البريك؟
0: بناخد بريك ومن بعده. فإذا قبل البريك، قبل البريك خبرني هلأ
1: بدك تعرف عن برج الدلو. برج الدلو، برج الدلو ليك، ما أنه الشمس هلأ ببرج الميزان فبرج الدلو روعة، بس بيخاف

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: نضرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با ديموا بور كي جيكزيست
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه
6: حبك برز مسلم impossible.
7: يا أمي بحبه
8: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
6: الله يستر
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
10: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
11: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000
12: إلى غرفة الأخبار ولكن الغرفة المتطورة عبر ويب سايت وتطبيق جبل لبنان الخاص مع رئيس التحرير نادين حموش أهلا وسهلا فيك
13: هاي ريكاردو
12: قدي فخورة بداية بأنه اليوم موجودين وعم نطلق شبكة البرامج الجديدة يلي هي عم تعطي إذا بدك خطوة إضافية للإذاعة
13: فعلا هيدا نقلة نوعية كتير كبيرة وهيدا عمل جبار بهيدا الوقت اللي عم بيقطع فيه لبنان خصوصاً كمان أنه نحن بإذاعة جبل لبنان وبموقع وتطبيق جبل لبنان خطونا خطوة كتير واسعة ودخلنا مجال الذكاء الاصطناعي بقوة
12: إذاعة جبل لبنان إذاعة سياسية 100% إضافة إلى الأمور الفنية أيضاً هذا التطبيق والويب سايت بيجمع أخبار سياسية أمنية اقتصادية ثقافية وغيرها والمميز بكم لغة؟
13: المميز عنا أنه نحن عنا 6 لغات في عنا العربي طبعاً، عنا الإنجليزي، عنا الفرنسي، عنا الإسباني، عنا البرتغالي وعنا الأرمني
12: الذكاء الاصطناعي نادين دخل إلى عالم الإعلام وغير مداميك هذا الإعلام إذاعة جبل لبنان كانت الأولى محلياً يلي طبقت الذكاء الاصطناعي على رأس الساعة بمواجيز إخبارية دقيقة أدي هذا التطور كان مهم دعم الإذاعة وكيف اشتغلتوا عليه؟
13: هيدي خطوة مهمة مثل ما قلت لك الذكاء الاصطناعي يعني نحن ما في ولا علامة يشتغل اليوم من دون ما يكون عم يشتغل بالذكاء الاصطناعي هي أداة كتير مهمة أداة كتير متطورة ما بتلغي أبداً دور الصحافة سواء كان مراسل سواء كان محرر سواء كان باحث ما بتلغي دوره بالعكس الدور الأهم هو تلقيم الذكاء الاصطناعي هو مساعد لكل واحد منا نحن بصفتنا محررين أو مذيعين أو صحفيين نحن بنشتغل على 2 مثلاً بجبل لبنان بالأخبار على 2 مذيعين من الذكاء الاصطناعي أنثى ورجل

0: رجل بين جيمين حتى أكيد لا وبنشتغل عليهم بنقول لهم شو بنلقاهم شو بدنا نقول وهن طبعا بيقولون بصوتهم بس هيدا الشيء ما بيكفي لوحده نحن دائما بنشتغل على يعني اللي بده يشتغل على الذكاء الاصطناعي حتى بالراديو بده يكون الخبر واضح لانه الاخطاء الذكاء الاصطناعي بيعمل كثير اخطاء كبيره سو المحرر او الصحافي اللي بده يشتغل ويعتمد بده يعرف يكون هو يعني على ديكار عارف الصح من الغلط يعني ما في حط الذكاء الاصطناعي يعتمده ويخليه هو لوحده يشتغل يعني انت شو بتقله شو بتلقمه هو بيعطيك
1: شو عنا افكار جديده حنكون عم نتابعها ان كان عبر الويب سايت عبر السوشيال ميديا وتحديدا عبر انستغرام جبل لبنان كرئيس التحرير هذا الموقع
0: حاليا فريق العمل عم بيحضر لإطلاق ملحق اخباري مسائي عبر الفيديو كمان مولد بالذكاء الاصطناعي يعني اكيد المذيع والمذيعة رح بيكونوا من الذكاء الاصطناعي كمان في عنا برنامج تاني عن بغلال هو اسمه ايكوتك كمان مولد بالذكاء الاصطناعي والمذيع اكيد هو بيكون عم يشرح لنا كل التفاصيل عن كل الادوات اللي رح نعرضها بالبرنامج
1: التكامل بين الإذاعة والسوشيال ميديا قدمهم بهذا العصر تحديدا وخليني أشير إلى أنه البداية كانت معكم كاستاجير وأيضا كشخص استلمت معكم دوامات وبقسم التحرير
0: أكيد الميديا هي كل متكامل يعني ما فينا نقسم شيء عن شيء يعني ما فيك تقول أنت إذاعة وما تحكي بهيدا الوقت على عن وسائل التواصل الاجتماعي يعني الإنستا مهم تويتر مهم فيسبوك مهم كل شيء مهم يعني ما فيك تقول هيدا أهم من هيدا وما في شيء عنفات وأهم شيء أنه ما في وسيلة بتلغي أي وسيلة تانية لأنه بالآخر أو بتلغي دور الإنسان ودور الصحافة لأنه بالآخر الصحافة هو اللي بده يلقم كل وسيلة شو لازم تعمل
1: بدي تكشف عني خبرية
0: أنت كنت
1: أي خبرية وين كانت قليلة
0: بدي أكشف اليوم للمستمعين أنه ريكاردو كان من بدايته يشتغل معنا
1: 2020 أو 2021
0: كان يشتغل معنا بإذاعة جبل لبنان
1: كنت معكم بالمحرر بقسم التحرير بموقع جبل لبنان وكنا وقتها عم نتابع الأخبار كيف تطورت تغيرت ورجعنا التقينا
0: وهلأ هو صار عم يستضيفنا وعنده برنامج ناجح وعم يستضيف فيه أهم السياسيين والاقتصاديين بالبلد
1: نادين حموش رئيس التحرير موقع جبل لبنان أهلا وسهلا فيك
0: Thank you
1: والكاميرا

0: خمسة على خمسة وهالحلقة الاستثنائية من جبل لبنان وقدمهم الترابط بين السوشيال ميديا والراديو والتلفزيون. وبصرنا أن نرحب بجيال سلامة وأيضاً بمايكل سعد. مايكل أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you ريكاردو على الاستضافة أول شيء، وكمان مبسوطين بهالشبكة البرامج اليوم. مثل ما قلت هيدا الترابط اليوم بين السوشيال ميديا والإذاعة
0: مهم وكتير مهم. ومعنا ايضا جيال سلامه. جيال مساء الخير.
2: ريكاردو مرسي على الاستضافه اللي كتير حلوه.
0: اهلا وسهلا فيك جيال. دائما من وعيك على وحده بعد منتصف الليل وغيرها لحتى تكون عم بتتابع الاخبار وتنزليها على السوشيال ميديا، قدمهم تكوني دائما اب تو ديت على السوشيال ميديا تحديدا على انستغرام.
2: جبل لبنان اصلا صار عنده اكثر من منصه اعلاميه عم بيكون عليها، من إنستغرام لفيسبوك لأكس ليوتيوب، وخاصة البرامج اللي عم بتكون معمولة على جبل لبنان عم تنزل كل يوم ريل، وعم تنزل على كل منصات السوشيال ميديا كمان بسكور إنه على تيفي جبل لبنان كابل فيجن.
0: مايكل، السوشيال ميديا بدها متابعة يومية، بتنزل على يوتيوب، بتنزل على إنستغرام، على أكس وعلى غيرهم، شو الفرق بين كل منصة وقديه في عنا جمهور بيتابع جبل لبنان على المنصات؟
1: مثل ما قلت أكيد في فرق بين كل منصة، وفي جمهور مختلف على كل منصة. هلأ نحن على جبل لبنان تقريباً صارنا سنة لنا هيدا البريزنس الكبير، مثل ما قلت في كذا منصة بننشر عليها، بس بيختلف الجمهور. يعني على إنستا أكتر منركز على الريلز، على الكاروسالز، على البوست، على يوتيوب أكتر منركز على الحلقات، على الشورتس كمان. فأكيد في اختلاف، وعلى إنستا أكتر منركز على الريلز الفايرل كمان وقت الحرب، فأكيد في اختلاف كتير كبير.
0: جيال، المستمعين ما بيعرفوا أنه في دايما صداقة بتربطنا، إن كان مع جيال سلامة اللي هي كمان بروديوسر خمسة على خمسة وحيكون عندها برنامج حنتعرف عليه تباعا، ومايكل، فالابتسامة قدام همة بالشغل لأنه دايما بنشوف بعض نحن.
2: أكيد أهم شيء يكون فيها الروح الحلوة بين الزملاء. بس كمان بدي أذكر ريكاردو أنه شوف، بدي أذكر أنه جبل لبنان كمان عم يكون متوجين أكتر من منصة، و عم نكون متواجدين على أكتر من منصة على السوشيال ميديا. وكمان بدي أذكر أنه في شخصيات وزملاء ريكاردو بعد ما تعرفت عليهم، اللي هن المذيعة ماي والمذيع مارك. هو اليوم ما رح تستضيفهم، بس هن حيكونوا متواجدين معنا على السوشيال ميديا عبر الذكاء الاصطناعي، حيكونوا عم بيقدموا نشرات الأخبار كل يوم.
0: وهون التعاون مهم بين الذكاء الاصطناعي وبين غرفة التحرير اللي هي موجودة بموقع جبل لبنان. مايكل، السوشيال ميديا تغيرت مع السنوات، اليوم كمتابعة أكتر وين موجودة؟
1: هلا أكيد تغيرت بآخر كذا سنة كمان، ونحن أهم شيء منركز عليه بالسوشيال ميديا هو الدقة والمصداقية. يعني منشوف كتير صفحات على مواقع التواصل يمكن بتنقل الخبر أو الفيديو بطريقة سريعة بس لا يمكن يعملوا سكوب أو يسبقوا غير منصات. فهذا الشيء اللي بيميزنا، أنه يمكن أوقات نتأخر بتنزيل الخبر أو بالفيديو بس لنكون أكيدين من المصدر أو من هوية الخبر. فهذا الشيء اللي هيك بيميز شوية الصفحات عنا، إن كان على أكس الأكثر شيء بينزل عليها أخبار الأرجنت، وكمان فيديوز وصور كاروسالز على إنستغرام والباقي البلاتفورمز.
2: ريكاردو بس بعد بدي أذكر كمان أنه أبليكيشن جبل لبنان كل يوم بينزل عليها الأخبار، فيكم تكونوا عم بتنزلوها، حتى فيكم تكونوا عم تسمعوا البرامج مباشرة عبر الأبليكيشن.
0: جيال سلامة ومايكل سعد أهلا وسهلا فيكم، وشكرا على الجهود المتواصلة 24 على 7 عبر كل منصات جبل لبنان.
1: Thank you, Ricardo.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبق القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
7: منتابع خمسة على خمسة، وهذا النهار الطويل يلي عم نطلق فيه شبكة البرامج الجديدة الخاصة بإذاعة جبل لبنان 87.7، وختامة مسك مع غيال سلامة ولورا صليبة. أهلا وسهلا فيكم.
8: موسواري كاردو، مرسي على الاستضافة.
7: أهلا وسهلا فيكم. شو في ما في البداية مع لورا؟ لورا شو في ما في؟
8: في كتير قصص. شوفي، ما في فكرة بروجرام طلعنا فيه أنا وغيال، وأكيد أستاذ كلود أواص هو اللي شجعنا لنطلق هالفكرة. بروجرام شوفي ما فيه هو بروجرام شبابي على جبل لبنان، حيكون عم يتضمن مواضيع اجتماعية اقتصادية، أوقات مواضيع سياسية كمان. رح نحكي عن قصص تريندينج بلبنان، تريندينج بالعالم، رح نحكي عن كتير مواضيع. كمان رح يصير في مثل ديبيت أنا وغيال على الهواء. حيكون بروجرام كتير مهضوم وهيك فريد من نوعه، ورح تتارجت كل العالم صغار كبار. حيكون بروجرام عن جد كتير مهضوم، ومنشجع الكل يسمعه.
7: غيال، حيكون البروجرام كل نهار تنين على الساعة تنتين.
8: صح.
7: فإذا على الساعة تنتين شو في ما في، قديت ديو بين لورا وغيال حيكون هو الجاذب الأساسي للمستمع؟
9: هو الجاذب الأساسي لأنه أنا وياها كل واحد رأي شيء، فحيكون رأيين مختلفين، حنجذب العالم والمواطن اللي عنده رأيين، يكون شيء معي شيء مع لورا. أكيد حنحكي بمواضيع ترند عم بتكون بالبلد، مواضيع بتهم كل واحد يكون عم يسمعه.
8: حتى البوند أنا وغيال تحت الهواء، الكل بيعرف كيف.
10: شوفي ما في.
11: لا
8: هيدي سيربريز كانت.
7: هي عبارة عن اللي سمعناه هلا، عبارة عن
9: شوفي ما في،
8: اسم البروجرام تبعنا،
9: اسم عام اسم عام مسمى،
7: اسم على مسمى.
9: شوفي ما في بلبنان والعالم.
7: غيال، شوفي ما في حاليا عبر السوشيال ميديا، شوفي اخبار ترند كانت.
9: كل يوم بلبنان في اخبار ترند، كل دقيقة في ترند بلبنان وبالعالم. نحن عم نكون عن ضوة عن كل شيء إن كان له علاقة بلبنان أو بالعالم، حتى يمكن نكون بالسياسة إذا في شيء ترند. يعني مثل العادة بلبنان دائما في ترند سياسة.
7: حنعمل هلأ ديبيت بين لورا وبين غيال، وطلع معي موضوع الميك أب. دائما البنات بيروحوا بحطوا ميك أب إذا كان عندهم انترفيو أو أي مناسبة معينة. غيال حتكون ضد ولورا حتكون
9: هلا انت مغلبط. إيه؟ لازم العكس.
7: هو العكس. طيب حنرجع نعمل العكس.
8: لا فينا. يلا يلا
7: يلا لتكون اكثر حاميه.
8: يلا
7: يلا.
8: غيال انت مع؟
9: انا اكيد مع، يعني الواحد قبل ما ينام يحط ميك اب.
7: هالقد
9: هالقد.
8: لا انا ضد، ما في مثل الجمال الطبيعي، ما في مثل البنت يكون تكوينها هيك ناعمين ناتورال. الميك اب ما بعرف، انا بحسه مثل صبغه على وجه البنت، صبغه بغير لها ملامحها.
9: انا بالنسبه لي الميك اب هو بيبرز الجمال وبيبين التكوين.
8: انا بقول انه ما ضروري يكون في ميك اب اصلا لتبرز جمالك.
7: ليه معصبين هالقد؟ هلا كنتوا حكم شوي
8: لا ما
9: موضوع
8: هيك
9: حلو.
8: بس يصير في مثل ديبت هيك بده يصير.
7: مين معقول بكره بالبروجرام يشد شعر الثاني؟
8: لا ما في هيك بينه.
7: هيدا
8: ما
7: معقول تصير.
9: هي ما بتصير انا ولورا اكيد
8: ابدا. بالعكس
7: شوفي ما في حيكون ساعة من الساعة 2 للساعة 3 في عنا فقرات فائزاً سياسية ترانز وكل شيء بهم المواطن يسمعه ويكون قريب منه.
8: مزبوط.
7: شو بيميز كمان شوفي ما في وليه اسمه شوفي ما في؟
8: أول شيء اللي بيميز شوفي ما في هو إنه أنا وجيال عم نقدمه سوا.
7: قد ايه العلاقة حلوة
9: ونحن دايماً بس نوصل الصبح بس قال شوفي ما في فأصلاً دايماً شوفي ما في
8: دايماً عنا كتير قصص
7: كتير قصص رح كتير. تبقى العلاقة حلوة بعد البروغرام
8: رح تحلق أكتر بعد
9: 100%.
7: طب مين معقول هيك خسته تكبر على راس التاني؟
8: لا ما حدا ما حدا
9: أكيد لا
8: نحن اتنيناتنا درسين أعلام اتنيناتنا ردي وما في خسة بتكبر هون بالعكس منشجع بعض منساعد بعض ومندعم بعض
9: حتكون حلقة كتير مميزة يعني حتى العالم اللي هي بالسيارة حتى لو وصلت على اللوكيشن تبعها حتقول بدي دلني بالسيارة لكف الحلقة
8: قد ما حتكون مميزة كمان اسمعونا بالبيت وين ما كانوا بلبنان وبكل العالم.
7: فإذا باختصار لورا كلمة سريعة عن شوفي ما فيه ونرجع كلمة سريعة مع جيال.
8: شوفي ما فيه بروجرام جديد هيك طريف من نوعه حنكون عم يقدموه بنتين مهضومين كتير
7: طبعا
8: كتير وبنصح الكل يسمعنا كل تنين على الساعة 2 على إذاعة جبل لبنان 87.7 FM.
7: جيال
9: شوفي ما فيه كونوا معي أنا ولورا كل تنين على الساعة 2 بمواضيع مميزة وحيكون مواضيع يعني يمكن أول مرة بتسمعوا فيها ومفاجآت كمان لورا
8: أكيد مفاجآت كتيرة
7: لورا وجيال أهلا وسهلا فيكم ومبروك البرنامج ضمن شبكة برامج إذاعة جبل لبنان وكثير مبسوطين والكل حينطر كل نهار تنين على الساعة 2 يسمع
8: شوفي ما في قلت لك إلك ريكاردو كمان بخمسة على خمسة.
7: شكرا لورا بنسمع أغنية حاليا وبنرجع منتابع خمسة على خمسة
3: شوفي ما في

ابتداء من الساعة 4 ولغاية الساعة 7 وكفينا معكم مستمعينا اليوم بواحد تشرين الأول 2026 وأطلقنا معكم شبكة برامج إذاعة جبل لبنان. هذه الشبكة الجديدة بحلة متجددة تجمع بين السياسة والمجتمع والصحة والرياضة والثقافة والموسيقى والترفيه ضمن رؤية إعلامية متكاملة ما بتكتفي فقط بالبث الإذاعي ولكن أيضاً إلى جبل لبنان تي في، الموقع الإلكتروني، تطبيق جبل لبنان ومختلف منصات التواصل. وبتتزامن الشبكة الجديدة إذن مع النتائج الأخيرة للدراسة الأحصائية الصادرة عن جمعية وكالات الإعلان بالتعاون مع ريتش ميديا ويلي أظهرت الحضور المتقدم لإذاعة جبل لبنان والموقع الخاص على خارطة الاستماع الإذاعي بلبنان حيث حلت بالمرتبة الثانية بين الإذاعات السياسية بلبنان. وتؤكد هالنتائج المسار التصاعدي يلي تتميز فيه جبل لبنان بالتوازي مع تطوير المحتوى وتوسيع الحضور من الأثير إلى الشاشة والمنصات الرقمية. إذن بيفتتح الزميل جوني الصديق نهار كل يوم من التنين للجمعة من 7 إلى 10 الصبح مع برنامج صوتك عالي بمساحة صباحية حيوية بيترافق فيها مع المستمعين ببداية يوم مع أهم وأحدث المواضيع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجريئة بصوت المواطن. ومن التنين للجمعة بتكونوا دايماً معي ريكاردو شلهو ببرنامج 5 على 5 ضمن فترة الدرايف تايم من 5 للساعة 7 المساء من خلال برنامج 5 على 5 مع الحوارات والمقابلات والملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفقرات المتنوعة. أما الشبكة الأسبوعية فبتجمع مجموعة من البرامج المتخصصة والشخصيات الإعلامية. التنين على الساعة 2 بعد الظهر أنتم مستمعين ومشاهدين على موعد مع غيال سلامة ولورا صليبة بشو في ما في برنامج بواكب الترانز والمواضيع والأخبار المتفرقة من لبنان إلى العالم. الساعة 4 بعد الظهر بترجع الزميلة مي زيادة بموسم تاني من برنامج لما بتحكي حيث بتستضيف نساء رائدات بمختلف المجالات. منتابع معكم وإلى نهار الثلاثة، فعلى الساعة 4 بعد الظهر انتوا على موعد مع الزميل جلال الشعار بارتجال مع جلال أول برنامج مسرح ترفيهي مباشر على الهواء. الأربعاء على الساعة 4 بعد الظهر كارلي دعيبس بترفقكم ضمن برنامج الصحي كيف صحتك حيث بتستضيف اختصاصيين بالصحة وعلم النفس. الخميس على الساعة 2 بعد الظهر جورج حايك بسبيس اكس البرنامج الأول المباشر على الإذاعة ومنصة اكس. منتابع معكم نهار الخميس وعلى الساعة 4 بعد الظهر موعد مع غنية وخبرية وقصص الأغاني والفنانين والذاكرة الموسيقية اللبنانية مع محمد جابر. الجمعة على الساعة 2 بعد الظهر باتريسيا سماحة بترفقكم ببرنامجها السياسي بودكاست سياسي ومقابلات سياسية جريئة. ولأنه الرياضة عند حيز مميز الساعة 4 بعد الظهر عبد الناصر حرب بيرافقكم ببرنامجه الرياضي على أرض الملعب حيث بيستضيف أبرز الأسماء بعالم الرياضة اللبنانية. ومنقدم أيضاً فقرة الأبراج اليومية خلال أيام الأسبوع عند الساعة 6:30 صباحاً و10:30 صباحاً بحسب مواقع الفلك وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، فيما بيتحول السبت والأحد إلى موعد موسيقي متجدد مع نجم الويك أند عند راس كل ساعة. وبتقدم جبل لبنان موجز إخباري يومي عند راس كل ساعة وخلاله بتوقف مكتب تحرير متكامل بيضم أكثر من 28 صحافي بيتولوا متابعة الأخبار وإعدادها وتدقيقها إلى جانب تغذية الموقع الإلكتروني وتطبيق جبل لبنان بآخر الأخبار والتطورات على مدار الساعة. وبتم تسجيل الموجز الإخباري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بتجربة إعلامية حديثة تجمع بين الخبرة الصحفية، سرعة نقل الخبر ودقته والتكنولوجيا المتطورة.
من الراديو إلى التلفزيون، الجديد هالموسم ما بيقتصر فقط على مضمون البرامج أو الشبكة، فغالبية برامج الشبكة الجديدة سوف تنتج بالكامل لتكون حاضرة بالصورة عبر جبل لبنان تي في، بخطوة بتعكس التحول التدريجي لجبل لبنان من مفهوم المحطة الإذاعية التقليدية إلى منصة إعلامية متعددة الوسائط. وبيتوفر جبل لبنان تي في عبر شبكة كيبل فيجن إضافة إلى موزعي الكيبل بلبنان، ما يوسع الدائرة الخاصة بانتشار محتوى جبل لبنان التلفزيوني وبتيح للجمهور متابعة البرامج بالصوت والصورة. تطبيق وموقع جبل لبنان، الإذاعة والتلفزيون والخبر بمكان واحد.

0: وبتشكل منصات التواصل ركن أساسي بالاستراتيجية الخاصة بجبل لبنان، فالمحتوى ما بينتهي بانتهاء الحلقة على الهواء، فالمقابلات والمواقف وأبرز اللحظات بتتحول إلى ريلز ومقاطع فيديو ومحتوى قصير ومقتطفات للمشاركة. هالأمر يلي بيسمح للبرنامج بالاستمرار رقمياً والوصول إلى جمهور بتابع الإعلام بشكل أساسي عبر التليفون ومنصات التواصل. وتعمل جبل لبنان على تعزيز حضور الرقمي عبر إنستغرام، فيسبوك، إكس، تيك توك ويوتيوب، إلى جانب نشر المحتوى الكامل والمقاطع المصورة للبرامج. وانطلاقاً من هون في عناصر بتتكامل بين الديجيتال، السوشيال ميديا، الابليكيشن، ويب سايت، راديو، تي في، فيديو ونيوز ضمن منظومة إعلامية وحدة، بحيث بيحصل كل مواطن لبناني على هذا المحتوى من أكثر من منصة، وبيوصل للجمهور أينما كان وبالطريقة يلي بيختارها. إذن جبل لبنان هي المنصة الإعلامية الذكية. الشبكة الجديدة منا مجرد إضافة أسماء وبرامج إلى جدول البث، بل هي جزء من رؤية أوسع لإعادة تعريف هوية جبل لبنان كوسيلة إعلامية لبنانية تجمع بين قوة الراديو، حضور التلفزيون، سرعة الخبر وانتشار الإعلام الرقمي. من الخبر والسياسة إلى الصحة والرياضة والموسيقى والمجتمع، ومن الاستوديو إلى شاشة التلفزيون والتليفون والسوشيال ميديا، تسعى جبل لبنان لبناء علاقة يومية متواصلة مع جمهورها. إذاعة، تلفزيون، أخبار، تطبيق، موقع إلكتروني، سوشيال ميديا، محتوى واحد على كل المنصات. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مستمعينا، بننهي معكم هذا اليوم الطويل بواحد تشرين الأول 2026، ومعه أطلقنا شبكة البرامج الجديدة، على أمل أن تكون على قدر المستطاع وأمالكم يلي دايما موجودة بالنسبة لإذاعة جبل لبنان. موعدنا بيتجدد بكرة معكم، ودايما كل نهار تنين، ثلاثة، أربع، خميس وجمعة، من الخمسة للساعة سبعة، معي ريكاردو شرهوب ضمن خمسة على خمسة. إلى اللقاء.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شرهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: ألو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرن البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويهي ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30

0: عشقنا ليك
1: كبرت كبرت
0: تعبولت تعبولت
1: الهرم السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: الضيق من الثانية للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبوري تعبوري تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبوري تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: إبري

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا لا، بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: الإعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطي بيارا صرت اشكيله من الأمر.

لهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عزباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. غلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.